0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وطيب الله صباحكم متابعينا متابعي عدن الغد في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا البرنامج الصباحي الجديد من عدن هذا الصباح الذي نقدمه لكم مع صبيحة كل يوم. وبما أننا اليوم خميس فبالتأكيد سيحمل برنامجنا العديد من الموضوعات التي تتناسب مع طبيعة هذا اليوم، ويك إند، أجواء عائلية وطقوس خاصة وعادات مخصصة لهذا اليوم. نتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة وأن يجعله الله يوم خير ومليء بالخيرات والبركة. يسعد صباح مخرجنا ناصر فائز في الكنترول، ويسعد صباح كل من يتابعنا من داخل عدن الحبيبة ومن خارجها، وحتى لمن يتابعنا في كل وطن عربي. يسعد صباحك دينا.
1: وصباحك أسعد يا خديجة بإذن الله تعالى. وحقيقة نحن بنعرف إن يوم الخميس مميز للجميع، مش بس لنا إحنا هنا كطاقم الإذاعة بشكل عام من الداخل والخارج، ولكن ككل أهالي عدن في هذا الصباح. أنا بعرف إنه في كل صباح نحن دائما بيبدأوا بطقوسهم الخاصة اللي تبدأ من الشاهي العدني والخمير الحضرمي والصباحات البسيطة اللي دائما إحنا تعودنا عليها، وكنا بنشوف دائما في أشخاص مميز بتبقى هكذا واقفة وجالسة بجانب البيوت وقريب من الحارات. بنشوف دائما كبار السن جالسين مع بعض وبيتكلموا وماسكين بعض الصحف اللي كانوا بيقرؤوها. هذا الشيء اللي احنا تعودنا عليه من زمان، اللي كبرنا عليه على هذا الأساس، اللي كانوا في كثير من الناس ربما فعلا لا تقرأ ولا تكتب، ربما قد تكون هي نوع من أنواع الأمية، ولكن كانت عقولهم حقيقة ناس واعية ومثقفة بشكل كبير، عكس الآن الجميع ربما قد أصبحت الدراسة متاحة للأغلب، ولكن للأسف الشديد الأمية انتشرت والجهل بدأ يدخل إلى عقول كثير من الناس. ولكن في هذا الصباح خلونا نترك كل هذه الأشياء ونترك الأزمات، يعني رغم أن احنا باين أن احنا أجينا وسط أزمة خانقة يا خديجة، ولكن بنقول لهم بأنه صباح سعيد، وأكيد احنا بنتمنى في هذا الصباح بأنه يكون باقي يومنا بإذن الله تعالى خير وبركة على الجميع. فلذلك مثل ما عودناكم احنا في برنامج عدن هذا الصباح في كل مرة بتكون معانا اشياء مختلفة، وطبعا في الخميس تحديدا نحن بنعرف انه خديجة محضرة لنا دائما رسالة صحية بتكون في هذا الخميس.
0: طبعا متابعينا، رسالتنا الصحية لهذا الصباح هي عن المشروبات الغازية ولمن يحبون أن يتناولونها بكثرة، خصوصا بعد الوجبات، وأيضا لمن يمضغون القات ويشربون هذه المشروبات مع القات. تعد المشروبات الغازية من أكثر المشروبات انتشارا في العالم، إلا أن استهلاكها المنتظم يختبئ خلفه الكثير من المخاطر الصحية التي تؤثر تدريجيا على مختلف أجهزة الجسم نتيجة احتوائها على نسب عالية جدا من السكر المكرر والمواد الكيميائية والأحماض. ومن أضرار الصحية الرئيسية للمشروبات الغازية التي لا تعد ولا تحصى، أولها زيادة الوزن والسمنة. تحتوي العلبة الواحدة على ما يعادل من 7 إلى 10 ملاعق صغيرة من السكر. هذه الكمية العالية ترفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل مفاجئ، مما ينشط إفراز الأنسولين ويحفز الجسم على تخزين الدهون خاصة في منطقة البطن، وأيضا يعمل على زيادة خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني من الاستهلاك المستمر لهذه المشروبات التي تجهد البنكرياس ويرفع من مقاومة الجسم للأنسولين، وهو المسبب المباشر للإصابة بمرض السكري. وأيضا تعمل على زيادة هشاشة العظام وضعف الأسنان، وأيضا تعمل على أمراض القلب أو تؤدي إلى أمراض القلب والكبد الدهني وعسر الهضم والإدمان عليها واضطرابات النوم.
1: نعم بالضبط، ونجي لما نشوف باقي الأشياء اللي احنا بنعرف انه بتكون في زيادة مباشرة داخل الكبد، وبيتحول هذا الموضوع الى دهون مما يسبب تراكم الدهون على الكبد ويسمى دائما بالكبد الدهني، حيث يرفع مستوى الكوليسترول وضغط الدم، وايضا بيسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، فذلك بسبب الغازات الموجودة فيها اللي بتسبب انتفاخ في المعدة وايضا تزيد من حموضتها، كما تؤدي الى الشعور بالحرق وعسر الهضم والإدمان واضطرابات النوم، تحتوي معظمها على نسبة من الكافيين، والتي أيضا مع السكر تسبب نوعا من الاعتياد والإدمان السلوكي، فضلا عن مسألة السهر والأرق عند تناولها ليلا. ولما بنشوف تأثير بدائل الدايت اللي دائما بنلاقي احنا فوق المشروبات مكتوب مثلا مشروب دايت وهذه الأمور، فيلجأ البعض للمشروبات الخالية من السكر كبديل آمن، لكن المحليات الصناعية مثل الإسبرتام قد تؤثر سلبا على بكتيريا الأمعاء النافعة وتحفز الشهية لتناول المزيد من السكريات، مما يجعلها ليست حلا صحيا متكاملا، وإن الاستغناء التدريجي عن المشروبات الغازية واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية أو الفواكه المنعشة يعد خطوة جوهرية للحفاظ على صحة العظام وأيضا تنظيم الوزن وحماية الجسم من الأمراض المزمنة على المدى الطويل.
0: للأسف الشديد ديننا جد بعض الأشخاص عندما يتناولون خصوصا وجبات دسمة مثل الزربيان أو المندي يتناولون بعده مباشرة المشروبات الغازية، عندهم مفهوم خاطئ بأنه يعمل على تسريع الهضم، وهذا شيء غير صحي تماما. اشربوا بدلا عن المشروبات الغازية حقين. الحقين هو مادة طبيعية تعمل على تنظيم الهضم وتقوية العظام والأسنان. نتمنى أن تكون رسالتنا وصلت إليكم على أكمل وجه، ونتمنى أن تقلعوا تماما عن كل العادات الغير صحية والضارة بحياتنا. ننتقل الآن إلى هدية الصباح مع ناصر، ونعود إليكم لنبدأ أولى فقرات عدن هذا الصباح.

0: وهنا العودة مرة أخرى أعزائي المتابعين والمستمعين أيضا. دائما وأبدا نبدأ برنامج عدن هذا الصباح بالنشرة الجوية مثل ما عودناكم، وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة من يومنا هذا الخميس الموافق 27 من أغسطس، ونبدأها معك يا خديجة.
1: البداية دائما دينا تكون من المناطق الساحلية والقريبة منها، ففيها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصح إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة على المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية ففيها طقس جاف وصح إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة حضرموت شبوة مأرب والجوف، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: والآن إلى درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها كالعادة بالمناطق الساحلية والقريبة منها، أولاها عدن الحبيبة سجلت في العظمى 37 والصغرى 30، وحال طقسها غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: ومن عدن إلى المكلا حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا ضباب، أمطار خفيفة رطب ومعتدل إلى حار، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: وعروس البحر الأحمر الحديدة في العظمى سجلت 37 والصغرى 30، وحال طقسها غائم جزئيا وأمطار متفرقة رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن عروس البحر إلى جزيرة الأحلام سقطرى بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: والمخا سجلت في العظمى 37 والصغرى 30، وحالة طقسها لا تختلف كثيرا ولكن يتواجد فيها أمطار متفرقة.
1: ومن المخا إلى الغيضة حيث بلغت العظمى فيها 29 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة ضباب أمطار خفيفة معتدل الحرارة والرياح فيها تكون معتدلة.
0: وزنجبار أبين في العظمى 38 والصغرى 30، وحالة طقسها غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: وأخيرا لحج بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 29، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: والمناطق الصحراوية والهضبية ودائما تأخذ سيئون المرتبة الأعلى في درجات الحرارة، حيث سجلت في العظمى 42 والصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 28، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار إلى شديد الحرارة والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: وعتق سجلت في العظمى 37 والصغرى 26، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما بيحان العظمى فيها بلغت 38 والصغرى 28، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: والمناطق الجبلية أولاها صنعاء سجلت في العظمى 32 والصغرى 16، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وتعز التي لا تختلف كثيرا في أجوائها عن صنعاء حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: أما ذمار سجلت في العظمى 38 والصغرى 14، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم وأمطار رعدية، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة.
1: وفي الضالع العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: وأيضا من الضالع إلى إبل الخضيرة سجلت في العظمى 27 والصغرى أيضا سجلت 15، حالة طقسها غائم إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وأخيرا متابعينا البيضاء العظمى فيها 30 والصغرى 18، وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، وكانت طبعا هذه نشرة الطقس.
1: أيضا نعم، من قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
1: وكانت متابعين هذه النشرة هي من إعداد أحمد خالد النايف. وننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية التي هي أسعار الخضار والفواكه ليومنا هذا من سوق الخضروات والفواكه، ونبدأها دائما بالبطاطس. 22 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 18000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 850 ريال.
0: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 13000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 700 ريال.
1: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 33000 إلى 35000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1400 إلى 1500.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس الواحد من 4500 إلى 5000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال.
1: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 24000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.
0: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 400 و 500 ريال.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 800 إلى 950 ريال.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس الواحد من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو ما بين 800 إلى 900.
1: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 6000 إلى 7000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 900 ريال.
0: أما البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20000 إلى 25000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 1000 ريال.
1: كوبيش كبير سعر الحبة من 5000 إلى 6000، أما الصغير من 4000 إلى 4500 ريال.
0: نعم بالضبط، وآخر المحاصيل معنا حاليا في الخضروات وهو البصل الأخضر كيس 4 كيلوغرام بعشرة حزم من 1000 ريال إلى 1200، وسعر الكيلو ما بين 250 إلى 300.
1: وننتقل بكم إلى الفواكه، ونبدأها دائما بالموز. 30 كيلوغرام في الكرتون من 22000 إلى 23000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 800 ريال.
0: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو ما بين 700 و 800 ريال.
1: الحب سعر الكيلو ب 900 ريال، أما الشمام سعر الكيلو 800 ريال.
0: والآن العنب، معنا العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة، وطبعا يتراوح ما بين نفس سعر عنب الرازقي اللي هم ما بين 35,000 إلى 34,000، وسعر الكيلو يعتبر ما بين 1750 إلى 2000 ريال.
1: وعنب عاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو ما بين 1300 إلى 1800 ريال.
0: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو ما بين 1300 إلى 1700.
1: وننتقل إلى الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 50,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2500 ريال.
0: أما مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 60,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو ما بين 3000 و 3500 ريال.
1: وأيضا العاط أو خرمش كما يسميه البعض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 45,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2250 ريال.
0: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 40,000، وسعر الكيلو ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
1: الليمون الأخضر 16 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 32,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1900 ريال إلى 2000 ريال.
0: وأخي يعني ما قبل الأخير، يقول الزيتون 18 كيلوغرام بالسلة من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو ما بين 1400 إلى 1700.
1: ونأتي إلى موسم الرمان أو بداية موسم الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 40,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 2000 ريال.
0: وآخر المحاصيل معنا حاليا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو ما بين 2500 و 3500 ريال.
1: وكانت متابعين هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا في اليوم الخميس، ودائما نبدأ مع الرحلة الأولى وهي 512، حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
2: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام 6 صباحا ووصلت عدن في تمام 8 صباحا.
1: والرحلة 619 أقلعت من القاهرة في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 6:30 صباحا.
2: الرحلة 506 عدن جدة أقلعت من عدن في تمام 5 صباحا ووصلت جدة في تمام الساعة 7 صباحا.
1: وأيضا الرحلة 507 أقلعت من جدة في الساعة 8 صباحا وتصل عدن بمشيئة الله تعالى في الساعة 10 صباحا.
2: الرحلة 602 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في تمام 6 صباحا وتصل القاهرة بمشيئة الله عند 9:30 صباحا.
1: والرحلة 605 القاهرة سيئون تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل سيئون في الساعة 2 ظهرا.
2: الرحلة 532 عدن الرياض تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في الساعة 7:55 صباحا وتصل الرياض بمشيئة الله عند 9:55 صباحا.
1: والرحلة 533 تقلع من الرياض في الساعة 11:15 صباحا وتصل عدن بمشيئة الله تعالى في الساعة 1:15 ظهرا.
2: أما الرحلة 430 عدن الغيضة تقلع من عدن في تمام 9 صباحا وتصل الغيضة عند 10:30 صباحا.
1: وتكملة الرحلة 430 أيضا تقلع من الغيضة في الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرى في الساعة 12:30 ظهرا.
2: الرحلة 431 سقطرى الغيضة تقلع من سقطرى في الساعة 1:15 وتصل الغيضة في 2:30 ظهرا.
1: وتكملتها أيضا 431 تقلع من الغيضة في الساعة 3:15 وتصل عدن في الساعة 5:15.
2: الرحلة 618 عدن القاهرة تقلع من عدن في الساعة 11:30 وتصل القاهرة في تمام 3 عصرا.
1: أما رحلة 604 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل القاهرة في الساعة 7:15 مساء.
2: الرحلة 603 تقلع من القاهرة الساعة 7:45 مساء وتصل عدن في 11:15 مساء.
1: والرحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 3 عصرا وتصل جدا

0: من القاهرة في الساعة 10:30 مساء وتصل عدن في تمام الثانية فجرا من اليوم التالي.
1: أما آخر الرحلات معنا 518 تقلع من عدن في الساعة 10 مساء وتصل جدة في الساعة 11:59 ليلا.
0: ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن، ورافقتكم السلام.

0: وإلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، كالعادة نبدأها دائما بالصفحة الرئيسية وأبرز العناوين المتواجدة معنا. الرئيس العليمي يطلق إجراءات صارمة لمكافحة التهريب وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب.
1: وإعلامية لبنانية تتحدث عن تحركات عسكرية جديدة تعيد خلط الأوراق في اليمن.
0: وشركة النفط بعدن لأزمة في المشتقات النفطية بعدن وتموين عشرات المحطات بالوقود.
1: محافظ العاصمة عدن يناقش مع رئيس مصلحة الجمارك آلية تعزيز التعاون والتنسيق.
0: وسياسي سعودي يكشف تفاصيل اتفاق سابق بين السفير أحمد علي والحوثيين.
1: وأيضا ضمن التعزيزات العسكرية، لواء عسكري من ألوية العمالقة يصل إلى محافظة الضالع.
0: وفي حوار صحفي، رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني: لا سلام مستدام إلا عندما تستعيد الدولة قرارها وسيادتها وسلاحها.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الثانية، صراع داخلي أو صراع داخل عائلة البيض يخرج إلى العلن، اتهامات خطيرة وميراث رجل لا يزال حيا.
0: وأيضا يتواجد معنا: لماذا لا ينعكس ارتفاع الإيرادات على الوضع المعيشي للمواطن في عدن والمحافظات المحررة؟
1: وأيضا القيادي محمد علي أحمد في حديث جديد عن المشهد اليمني ومستقبل الحوار والحرب والسلام.
0: البركاني يهاجم الرياني وتيار استعادة المؤتمر: لا وصاية على الحزب ولا شرعية لأي مركز قرار خارج مؤسساته.
1: ومجدي النقيب يقول: ليس كل تغير في المواقف سببه المال، أحيانا تتحرر الكلمة بعد سنوات من الخوف.
0: وفي الصفحة الثالثة، إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بفتح الحصار العسكري على الحوثيين.
1: وأيضا الرئيس العليمي يطلق إجراءات صارمة لمكافحة التهريب وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب.
0: رابطة أمهات المختطفين تدين إحالة معتقلين وموظف أممي للمحاكمة في صنعاء.
1: وأيضا لقاء القاهرة

0: يؤكد ضرورة الحوار الجنوبي ورأب الصدع وتوحيد الصف.
1: وفي الصفحة الرابعة أيضا مثل الحوار اللي ذكرناه سابقا للرئيس الوزراء الشائع الزنداني، ونتجه الآن إلى الصفحة الخامسة حيث يتواجد معنا وزير الصحة يبحث مع مجلس الصحة الخليجي تعزيز الأمن الصحي والاستجابة للطوارئ.
0: وأيضا تحضيرات واسعة لانعقاد المؤتمر الأول للرائدات في حضرموت.
1: مشاريع زراعية وبيطرية جديدة في لحج بكلفة ملايين الدولارات لدعم الإنتاج المحلي.
0: وشرطة البريقة تضبط متهما بقتل بائع خمير.
1: وصناعة التواهي بعدن يوزع 5 تكاليف حضور لمنشآت مخالفة ويواصل حملاته الميدانية على المخابز والأسواق.
0: توسعة جديدة لمصنع زلال بلحج ترفع طاقته الإنتاجية إلى 50,000 كرتون يومياً.
1: وفي الصفحة السادسة يتواجد معنا تربية تعز تعلق تجديد تراخيص المدارس وسط تصاعد شكاوى الرسوم.
0: وجريمة تهز التواهي، زوج يقتل زوجة بعد عام من زواجهما.
1: وأبناء موديا يناشدون محافظ أبين إعادة تشغيل مشروع مياه القليتة المتوقف منذ عقد.
0: وتربية تعز تعلق تجديد تراخيص المدارس وسط تصاعد شكاوى الرسوم.
1: وأيضا بحث حماية التنوع الحيوي ومنع دخول الأنواع الغازية إلى حضرموت وسقطرى.
0: ومواطن يشكو تعرض للضرب والشتم من أجله ويناشد أمن عدن بسرعة التدخل لإنصافه.
1: وفي الصفحة السابعة يتواجد معنا تقرير بقلم توفيق الشنواح يقول كيف حذر الرئيس هادي من إغلاق باب المندب قبل 15 عاما.
0: ولدينا كذلك تقرير في الصفحة الثامنة تدريب السكان عزز قدرتهم على تحديد الأولويات، نازح عدن ينتقلون من التلقي إلى المشاركة المجتمعية.
1: وأيضا تقرير في الصفحة التاسعة بعنوان عودة الجريدة الرسمية في اليمن وإشراق المقطري، انتظام الجريدة الرسمية بشكل قانوني سيعمل على إزالة أي شيء مبهم أو ملتبس.
0: وننتقل إلى الصفحة العاشرة، صفحة كتابات لكتابنا، وهناك مقالة للدكتور علي ناصر الزامكي يقول فيها بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، الدولة ليست مباني، في الجزء السادس منها.
1: وبقلم عبد السلام محمد عميران يقول أن تحكمك مبادئك لا أفعال الآخرين.
0: وأيضا هناك في الصفحة الحادية عشرة كتب عز الدين الأصبحي مقالة يقول فيها المخا ذاكرة البحر والحرب في اليمن.
1: وبقلم فهد البرشة يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
0: صحيح. والمولد النبوي من الشعيرة إلى الآدات السياسية عند الحوثيين، مقالة كتبها الدكتور مجيب الرحمن الوصابي.
1: وفي الرياضات المحلية في الصفحة 12 إقرار انطلاق بطولة كرة القدم الودية لمنتخبات المحافظات. وتفضلي خديجة. نعم.
0: وأيضا المنتخب الوطني يدشن تحضيراته في عدن استعدادا لخليجي 27.
1: عضو الاتحاد العام لكرة القدم يتفقد معسكر منتخب الناشئين بزنجبار.
0: وأيضا ميناء المخا يتخطى الصحة ويصعد لوصافة دوري شباب تعز.
1: بإقامة 15 مواجهة تواصل منافسات البطولة 14 لنادي التنس العدني بحماس منقطع النظير.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة 13 من الرياضة العالمية، رسميا مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي.
1: والفاريز يفجر مفاجأة جديدة وبيان رسمي يكشف الحقيقة.
0: ورسميا مصر للطيران شريك عالمي لبرشلونة حتى 2029.
1: وتصعيد جديد، يويفا يتحرك ضد إنفانتينو رئيس فيفا.
0: ولماذا استبدلت رونالدو بين شوطي لقاء الاتفاق؟
1: والآن في الصفحة 14 يتواجد معنا تقرير المجلس التنسيقي الأعلى لحضرموت من جمع الصف إلى صناعة القرار والرؤية، قراءة في لحظة حضرمية مفصلية قبل المؤتمر التأسيسي.
0: وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، سفير إيران في لبنان يطلب إقامة 6 أشهر بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية.
1: ولكن الأكثر شد للانتباه يا خديجة هو وراثة السرطان أكثر تعقيدا من المعتقدات الشائعة.
0: تكشف مراجعات علمية أن نحو 5% إلى 10% فقط من حالات السرطان ترتبط بتغيرات جينية موروثة تنتقل داخل العائلات، بينما تنشأ غالبية الحالات نتيجة تفاعل معقد بين الاستعدادات الجينية والعوامل البيئية ونمط الحياة. وتشير هذه المعطيات إلى أن وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان لا يعني بالضرورة انتقال المرض بالوراثة، كما أن غياب التاريخ العائلي لا يعني انعدام خطر الإصابة.
1: وتختلف درجة التأثير الوراثي باختلاف نوع السرطان، إذ ترتبط بعض الأنواع بدرجة أكبر بمتلازمات وراثية معروفة، في حين تتداخل في أنواع أخرى عوامل متعددة بينها العمر والتعرضات البيئية والتدخين والنظام الغذائي والنشاط البدني وغيرها من العوامل المؤثرة في خطر الإصابة.
0: وبهذا الخبر الصحي نكون قد أنهينا وإياكم جولتنا السريعة في عالم الصحافة من صحيفة عدن الغد. ننطلق الآن بكم إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: والآن إلى موضوعنا والمساحة التفاعلية، معكم أكيد لاستقبال اتصالاتكم واستقبال هذا المختص لنتعرف أكثر على موضوعنا، وهو عدن تستعيد ذاكرتها الثقافية بمبادرات أهلية. تتواصل في عدن جهود الصالونات الثقافية والمبادرات الأهلية لحماية ذاكرة المدينة من خلال تنظيم اللقاءات والندوات وبرامج التوثيق التي تستعيد تاريخ المسرح والتلفزيون والفن والصحافة، وتركز هذه الجهود على جمع الوثائق والصور والتسجيلات والنصوص المسرحية والمواد التلفزيونية إلى جانب توثيق شهادات الفنانين والإعلاميين.
1: وقبل أن ننتقل إلى ضيفنا الفنان الكبير عمر مكرم، نذهب إلى هذا التقرير القصير للزميلة ليان صالح ونعود إليكم.
2: في مدينة تختزن في شوارعها وبيوتها وحكايات أهلها فصولا من التاريخ، تبدو ذاكرة عدن الثقافية اليوم أمام تحد كبير مع ما يهدد أرشيفها القديمة من التلف والضياع. ومن هنا تتواصل جهود الصالونات والمبادرات الأهلية في محاولة لاستعادة ما يمكن إنقاذه من ذاكرة المدينة عبر تنظيم اللقاءات والندوات وإحياء النقاش حول تاريخ المسرح والتلفزيون والفن والصحافة واستحضار أسماء وشخصيات صنعت حضور عدن الثقافي لعقود. ولا تتوقف هذه الجهود عند حدود الحديث واستعادة الذكريات، بل تمتد إلى جمع الوثائق والصور والتسجيلات والنصوص المسرحية والمواد التلفزيونية إلى جانب توثيق شهادات الفنانين والإعلاميين باعتبارها مصادر حية تؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ المدينة. وفي ظل التطور التقني تتجه بعض المبادرات الإبداع والصحافة جزءا أصيلا من روحها، وبينما تتسابق عوامل الزمن والتلف مع جهود التوثيق، تبدو الحاجة اليوم أكبر إلى تعاون المؤسسات والمثقفين والفنانين والباحثين والمجتمع لإنقاذ ما تبقى من هذا الإرث. فعدن لا تحتاج إلى أن تتذكر ماضيها فحسب، بل إلى أن تحفظه وتوثقه وتنقله إلى الأجيال القادمة، ليظل تاريخها الثقافي حاضرا لا مجرد حكايات من زمن مضى. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: وعدنا إليكم من جديد.

0: وننتقل بكم الآن إلى هذا اللقاء الهاتفي عبر الهواء مع الفنان الكبير عمر مكرم، المؤلف والمخرج المسرحي وأستاذ الدراما الإذاعية والتلفزيونية في عدن. أستاذ مكرم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة عدن الغد.
1: أهلا وسهلا بكم سادي المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك أستاذ عمر. بداية حدثنا، كيف تسهم الصالونات الثقافية والمتاحف المصغرة والمبادرات الأهلية في عدن في حماية الذاكرة الثقافية؟
1: والله ما اليوم على مستوى بشكل عام شيء أطلق الصدور وأراح
2: أستاذ عمر، معلش صوتك بيقطع، ممكن تجلس بمكان فيه شبكة أكثر علشان اسمعك إحنا؟ نعم
1: أيوة تمام
0: تمام الآن يا أستاذ عمر، تفضل.
1: أقول أنه ما يحدث اليوم من قبل المجتمع المدني أطلق الصدور وأسعدنا كثيرا. نحن نقول السابق الذي اشتغل طويلا في هذا المنطقة في مجال المسرح والإذاعة والتلفزيون، وهذه المبادرات صراحة إحاطة كتابة التاريخ عبر هذه المنظمات وعبر هذه الجمعيات التي تكون إسهام مباشر في تحديث الواقع الثقافي في مدينة عدن. لكن ينقصها عملية مختلف هذه المكونات بحيث يكون العمل مشترك ويؤدي إلى نتائج أكبر وأوسع مما هي عليه. يعني أنا لا أريد أن تقتصر على جهة أو جهتين، لكن ينبغي أن تكون عدن بكاملها في إطار هذا.
2: نعم.
1: المسألة تحتاج إلى جهد أكبر لأن تاريخ المدينة مع الأسف الشديد تعرض لكثير من التلف وكثير من الإهمال. الأمر الذي أدى إلى كل ذلك الموروث الثقافي بمدينة عدن في مختلف المجالات، ليس في مجال المسرح فقط ولكن حتى في المجال الرياضي وفي مجالات عدة حتى الإعلام ذاته تعرض لهذا السلف.
2: نعم طبعا أستاذ، يعني احنا بنعرف انه في كل مكان توجد هناك تحديات كثيرة، طبعا ما هي ابرز التحديات التي تواجه حفظ الارشيف المسرحي والتلفزيوني في عدن اليوم؟
1: ابرز التحديات هو ذلك الصراع القائم بين العلم والثقافة والجهل. هذه أبرز التحديات. مع الأسف الشديد يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي فإن وجود بعض الجهات أو القيادات أو التي لا تعرف للثقافة طريقا هي عامل هزم وتحطيم وتلف الإرث الثقافي لمدينة عدن بشكل عام. خلونا نقولها بطرافة هكذا. من الأسف الشديد أن عدن تعرضت لمحاولات إتلاف تاريخها الثقافي والفن والإبداعي وحتى الرياضي والإعلامي. لا أدري إيش الأسباب، يعني هل لأن هذه المدينة تزدان بهذه الصفات أو لأن الآخرين يرون سرقة هذا الإرث وهذا الموروث لاحتسابه لمواقع أخرى أو أماكن أخرى أو مناطق أخرى، لكن ذلك لم يكن
0: للأسف الشديد أستاذ عمر. ولكن هل تحظى الوثائق والصور والتسجيلات القديمة في عدن بالاهتمام الكافي من قبل بعض المهتمين؟ ألو أستاذ عمر، أنت معنا، نسمعك جيدا أستاذ عمر. أستاذ عمر
2: ناصر، لسه الضيف موجود معنا. نحاول احنا نتواصل معه من جديد، ولكن احنا نعرف اساسا بانه المسرح والاشياء اللي كانت متواجده في التلفزيون من القديم اشياء ثقافيه كنا بنتمنى انه نحافظ عليها بشكل كبير. بالاول وبالاخر احنا بنعرف انه اي اشياء ثقافيه ربما قد تمثل العمود الاساسي لكل الناس، لانه ببساطه انت لما بتروح للخارج او بتروح لاي مكان بتبدا تتكلم عن ارثك الثقافي، عن الاشياء المتواجده معك في هذا البلد وعن ماذا تحوي. ولكن اليوم احنا نروح ونشوف كثير من الأماكن للأسف الشديد تنسب كثير من الأشياء لبلدان أخرى وليست بالبلد الرئيسي، وهو
0: تواجد حاليا على عدد من القنوات الخاصة خارج اليمن، ونعاود الاتصال بالفنان عمر مكرم. يسعد صباحك من جديد أستاذ عمر.
1: يسعد صباحكم جميعا.
0: أحب أن أقول لك، هل تحظى الوثائق والصور والتسجيلات القديمة في عدن بالاهتمام الكافي من قبل المهتمين والمثقفين الذين يحاولون بقدر الإمكان الحفاظ على ما تبقى من هذا الإرث؟
1: أقول لك المشكلة الحقيقية، نحن مع الأسف الشديد كانت لنا أو كان لنا نصيب قيم وكبير على مستوى تلفزيون عدن وإذاعة عدن. تم سلب هذا الإرث وهذا التنشيف الكامل من إذاعة عدن، وتاه في الطريق. لماذا؟ لكن الحقيقة الكاملة بأنه تعطينا التصور بأنه لا يمكن لهذه المدينة أن تبقى على هذا الزهو وعلى هذا الانتصار بذلك التاريخ. ولذلك شهد الإرشيف مع الأسف هذا الهبث وهذا الإهمال الذي أدى إلى حالة من الجفاف بين الإبداع وبين وكتابة التاريخ وبين حتى الحاضر بجمهوره الواسع الذي لا يعرف شيئا من ذلك الإرث وذلك الموضوع الثقافي والفني.
2: نعم. طبعا أستاذ عمر، إحنا بنعرف إنه ربما قد يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة اللي إحنا بنشوفها مثلا في رقمنة إرشيف عدن وحمايته من الضياع، هل ترى هذا الموضوع قد يكون لصالحنا ومناسب؟
1: يا سيدتي أريد أن أؤكد على شيء.
2: نعم.
1: عدن عاشت مرحلة الاستعمار البريطاني، وهذه المرحلة نحن نعودنا إلى الإرشيف البريطاني سند التاريخ، هذه المدينة كلها موجود مؤرشفا مع الإرشيف البريطاني. بعد ذلك نقول ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ كانت المرحلة التي سمعت مرحلة الاستعمار البريطاني يعني إلى حد ما تحاول أن تجدد هذا الإرشيف وأن تغني بجديد، لكن بعد ذلك صارت القطيعة بدأت في نزيل النزيل، أراد أن يبقى ويتواصل ويتصل، وجيل أراد أن يعيد كتابة التاريخ من مرحلة متأخرة جدا. فهو هذا الأول لا يستند مع الأسف على ذلك التاريخ العريق والعميق في مجالات الثقافة والفنون السابقة. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى إعادة وجهات النظر في هذا الجانب. يعني معنا الجيل الحالي، جيل الشباب، ينبغي أن يتعلم وأن يعرف وأن يدرك أهمية الاستناد على إرث تاريخي موجود، وهذه مسألة مهمة.
0: أستاذ عمر، ما دور الفنانين والمثقفين في توثيق تاريخ الحركة الفنية والمسرحية في عدن؟
1: مهم جدا، مهم جدا أن يكون كل فرد في المجتمع. مسألة مستورة على الفنانين والمثقفين. أنا أتمنى بهذه اللحظة أن أوجه رسالة إلى كلية الإعلام بجامعة عدن، لماذا لا تسهم كلية العلوم بالجامعات عدن في إعداد طالب العلوم؟

0: 那就不实行你们家的改善民，也是话，你看谁家的谁家的人民过了成名。
1: 你
0: 那个了，就那个了，三个人里面的那个不顺，你那个了，一个人的，比啊哎啊，那个罗الحسن لهذه المدينة عبر تاريخها الطويل. هذه مهمة أعتقد في وجهة نظري أنها مهمة جدا. لأنها بتكون بأساس مبنية موثقة وذات مكانة أيضا وسيستفيد منها الجميع.
1: نعم وأنا أتفق معك حقيقة أستاذ عمر بالأشياء اللي أنت ذكرتها. طبعا في ظل الظروف الراهنة دحين يعني نقدر نقول في عذن الذي يمكن فعله لإنقاذ ما تبقى من الإرشيف الثقافي.
0: زي ما قلت أنا، إحنا ما زال عندنا بعض من أولئك الذين صنعوا هذا الأرشيف. لماذا لا أستفيد من وجودهم قبل الرحيل وأجعل هذا الإرث مسجلا موثقا سواء عن سلف وسائل الأرشيف بالكتابة بالصوت بالصورة بمختلف الوسائل حتى نعلم هذا الإرث أو نفسر هذا الإرث أو نوسع مدارك الإنسان أو المثقف أو الشعب بهذا الإرث الثقافي والفني الموجود في المدينة وبالتالي أيضا يتواصل نعم. المعرفة تتواصل المعرفة مع هذا الإرث مع هذا التاريخ بدون ذلك لن يستطيع جيلنا الحالي أن ندرك أهمية ما قدمه الأولين. فأنا مثلا خلال مرحلة حياتي منذ سبعينات القرن الماضي قدمت الشيء الكثير، من يأخذ هذا الشيء يعني على الأقل يستفيد من ذاكرتي ويأخذ المعلومات التي تمتلكها وهكذا غير كثيرين. فبهذا فقط نستطيع أن نلم بالتاريخ بكل جوانبه الثقافية والفنية والإعلامية والرياضية وحتى الاقتصادية.
1: صحيح.
0: أنا أتمنى أن شاب من شبابنا اليوم يعرف بأن أول غرفة تجارية على مستوى الوطن العربي تأسست في عدن. فقد عارف لهذا الكلام. أول مكتب بريد تأسست على مستوى الوطن العربي تأسست في عدن. إذا هذا التاريخ جميل وهذا التاريخ العريض، كيف أنا أصنع منه شيء من الزهو والفخر وراء أجيالنا القادمة إلا بمعرفته من خلال معرفته؟ فهكذا.
1: أستاذ عمر مكرم، في سؤال متصل، معلوم أن الأرشيف الخاص بالثقافة تم مصادرته من تلفزيون عدن، ولكن كان يجب أن تكون هناك نسخة متوفرة في كل وزارة، مثلا وزارة الثقافة والرياضة. هل توجد في مكتب الثقافة أو وزارة الثقافة أرشيف خاص بها؟
0: يا سيدي، قلت لك سابقا أن نفاقد الشيء لا يوجد، ونحن حين نحن على على على هذه الأماكن خاصة لا يدركون أهمية التاريخ ولا يدركون أهمية الأرشيف ولا يعرفون كيف تكون وسائل الحفظ يضيع من يدهم كله.
1: صحيح.
0: وبالتالي نحن نبقى تلفزيون عدن كما قلت لك سابقا كان لديه ترشيف متكامل.
1: صحيح.
0: وكذلك الحال مع إذاعة عدن. لكن أقول لك هكذا بصراحة، الحقد ملأ قلوب البحر على مدينة عدن
1: للأسف الشديد.
0: فكان لابد من إنهاء هذا الزهر وهذا الافتخار بتاريخ هذه المدينة، ليس لأنها عدن ولكن لأن غيرها يجب أن تكون محل عدن بهذا الجانب. وبالتالي عملوا على طمس كل الحقائق كل شهادات التاريخ التي تعطي لعدن هذا الزهر وهذا الاعتبار بتاريخ جميل.
1: فعلا
0: ما أقول أخذوا، لكن أقول سرقوا الكيف عدم كاملا ونقلوه بدون أن يضعوا حتى نسخة احتياطية منه في قناتها. الإذاعة ضربت وضربت مكتبة الإذاعة حتى لا يبقى فيها شيء من ذلك الإرث ومن ذلك التاريخ.
1: فعلا
0: الإعلاء الصحافة، لو تسألنا اليوم أين الصحافة الفنية؟ عادة كانت مليئة بالصحف وبالصفحات الثقافية في مختلف المجلات. أين هي المجلات الثقافية أو الصفحات الثقافية في صحف عدن اليوم؟ لم يعد لها أثر. إذا كيف يمكن أن نتناول هذا التاريخ ونتناول هذا الإرث الثقافي والفني بدون هذه الوسائل؟ نحن لدينا الآن وسائل الاتصالات، لكنها وسائل الاتصالات مع الأسف موقفة ومحدودة التناول، وبالتالي لن تكون أو لن تستطيع القيام بدور، لن تسجل على جدار التاريخ هذا الدرس.
1: نعم صحيح،
0: في إطار محدد. لكن نحن بحاجة إلى مساهمة جامعات عدن عبر مكتب أو فندق الإعلام، وبحاجة إلى أيضاً بعض المتخصصين في المجال البحثي لإعادة كتابة التاريخ وتسجيله حتى يكون في متناول الجميع. أنا اليوم عندما تناولنا اتفاقية خاصة لتعديل التقييد السعيد عوله، كنت أتمنى أن أقصر على مصر من مجموعته القصصية. كتب أكثر من مجموعة قصصية وكتب رواية، لكن وين هذه؟ وين؟ حتى المكتبة الوطنية مع الأسف الشديد لا تمتلك هذا الأرشيف ولا تمتلك هذا التاريخ.
1: للأسف الشديد فقدنا كثير من الأشياء أستاذ عمر بسبب الغياب، بسبب ربما بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها، من ضمنها كان عدن لأنها كانت جوهرة حقيقة بالنسبة لمسألة الإعلام والثقافة والفن، والتلفزيون أيضا كانت هي المتصدرة الأولى في جميع المناطق وهي الأولى كالعادة. طبعا أستاذ عمر، يعني رسالة أخيرة حابب أنك توصلها لمن ربما قد تكون حاليا.
0: والله رسالة أنا كرجل من الزمن السابق إلى جيلنا الجديد، كل يجب أن يسعى، كل واحد يجب أن يسعى إلى توفيق مجالاته أو أعماله الفنية الإبداعية، ولو توفيقا شخصيا لم يكن هناك إمكانية لإيجاد الأماكن أو المواقع التي تنرخ وتنفذ من هذا الإنتاج الإبداعي الفني للمدينة، فعلى الأقل كل يسعى إلى توثيق إنتاجه أو إنتاج حتى زملائه من المنتجين، زملائه من الشباب، وأن يحتفظ بذلك لنفسه مؤقتا حتى يكون الوقت لأن يستفيد مما أنتجه أو مما تركه الآخرون. وهذه مهمة.
2: إذن كان معنا عبر الهاتف الفنان الكبير عمر مكرم عنتر، المؤلف والمخرج المسرحي وأستاذ الدراما، وأستاذ الدراما الإذاعية والتلفزيونية في عدن. أستاذ عمر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك إذاعة عدن الرغد ولجميع المستمعين.
2: شكرا لك أستاذ.

0: وعدنا إليكم الآن متابعينا في كل مكان، وإلى مساحتكم التفاعلية. وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم يقول: برأيكم كيف يمكن لأبناء عدن والمثقفين الحفاظ على تراث المدينة ووثائقها من الضياع؟ ونستقبل
1: نعم. اتصالات وبسرعة علشان الوقت للأسف شارف على الانتهاء. نقول ألو الأول اتصالات معنا اليوم.
0: صباح الورد.
2: يسعد صباحكم بالخير وعافية.
0: يسعد صباحك يا عوض.
2: دينا وخديجة والمخرج ناصر.
1: الله يسعد قلبك وكل أوقاتك يا عوض، بالصحة والعافية يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
2: ونشكر الأستاذ الرائع عمر مكرم على ما قاله. وكان كلامه يعني محزن جدا.
1: صح. نعم.
2: نعم فعلا عدن كانت يعني ما قلتش كانت المرتبة الأولى. كانت المرتبة الثانية بعد مصر.
1: نعم.
2: بالتأسيس نادي رياضي، بالتأسيس إذاعة وتلفزيون، بالتأسيس صحيفة، يعني كنا نحن بالدرجة الثانية على مستوى الدول العربية.
0: صحيح.
2: للأسف الآن رجعنا آخر الناس. والله أنا يعني ما حسننا كثير الأستاذ عمر مكرم، كلام المحزن يعني يائس.
1: الكلام فعلا تحس فيه باليأس يعني يا عوض، وكأنه يعني هو بيتكلم عن شيء يخصنا جميعا بالأول وبالآخر، فالكل كان حزين خير. يعني تحس انه في حزن بهذا الموضوع.
2: والله كلامه كان محزن جدا.
1: نعم.
2: وبحب بس هدية بسيطة سريع على السريع.
1: احنا منتظرين هذه الهدية يا عوض اساسا.
2: شكرا لكم. براعي لك ولو حتى غيابك طال شهور وايام شهور وايام، براعي لك ولو انه غيابك عني في الام في الام، وبقضي طول عمري في بعدك مع الذكرى مع الاحلام، لا بشكي قصتي الحد ولا بقول وحيد يا ناس. شكرا لكم.
1: شكرا يا عوض
0: وانت لازم تكون فنان، لازم يعني. نعم. صوته جميل وبيقلد جيدا المرحوم الزيدي. ونستقبل اتصال جديد،
1: وهذا هو اخر اتصال معنا. نقول الو.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: ديانا نصر فايز.
0: دينا معنا، دينا اليوم
3: تلاقونا كل يوم مرة جميل. انتم معي؟
0: ايوه نحن معك.
3: طبعا اليوم ضيفكم الزميل والصديق وزميل السابق في العمل عمر مكرم عنتر، زميل عمل قبل ان يكون بحث الكويت للدراسه في الثقافيه والمسرحيه. هو خريج الكويت طبعا. الكويت معروف المسرح.
1: نعم.
3: طبعا لا يبغى من الهولى المخضرمين، طبعا عمر عرفته من الثمانينات الحمد لله من زمان، لا يبغى من الهولى المخضرمين الا القليل القليل اللي هو، واعتقد باقي معاه الى جانبه من الجيل الثاني الدكتور عبد السلام عامر، يمكن كمان الكرمدي، يمكن اخر، يمكن انيس عباس، لا ادري اسميه، مجموعه باقي من، لكن هو اطلع على حاجات جميله. طبعا هو الان مدير مكتب الثقافي المنصوره ويقوم بجهزها رغم الصعوبات اللي تواجهها، لكن توصل حاجات كثيره وبعضها لم يتسع الوقت نتطرق لها. هو شوف مثلا اشارت ديانا الى ارشيف التلفزيون عدن. ارشيف التلفزيون عدن معرف انه نهى في 94.
0: صحيح.
3: وبعد ما طلع عبد الربي الى السلطه حاول يعيده وجمعه مليان قاطره، وكان عمل بعوده لعدن، وتقطعوا له الايادي المعروفه وباعوه الى السعيده 8% و 20% باعوه لتلفزيون خارجي اماراتي، ما ادري ايش من دوله.
1: نعم.
3: باعوه وحاول بعدين في الاخير، انا اختصر لكم ان الوقت، انه حاولوا انه بالاخير يكلفوه إعادة أرشيف متبقى بتلفزيون عدن في 24 23 25 اللي هو برئاسة صلاح العاقل. بعد التغييرات الأخيرة في 2026 جملت هذه اللجنة. طبعا في أرشيف ثقافي كثير عندنا مهمل، وعمر مكرم وآخرين يبذلوا جهود، لكن من يساعدهم؟ أنا أذكر أنه مثلا حتى المنتديات الثقافية حقنا، هذا ما طلعت عمر لأن الوقت ضيق، عندنا في عدن المنتديات الثقافية كما فيش مدينة إلا فيها منتدأ.
0: صحيح.
3: كان منتدأ جبيالة في الشيخ عثمان، محمد باشويد، باشودان، معك اللي والد بنتي رقا باشودان، في معنى منتدأ باهي سمي في المنصورة للأمين العام عمر مكرم. ولكن باهي سمي توفى في 26-24 ولا ما دين منتدأ موقف أعتقد، يعني بدأت تتخلص. منتدأ باشامخ المعلة كان ابنه حولوا غفير موقف. لو شكينا كثير الأمور جملت في عدن ناهيك عن الرياضة عن أمور كثيرة. فأرجو يسمعوا من ناس مثل هؤلاء المثقفون عمر مكرم وآخرين وما تبقى من أصحاب الثقافة. أعتقد بقى مع حسين محمد حسين وما أدري من معه الفنون الجميلة اللي قام عبد السلام عامر.
1: نعم.
3: مدير معه أعتقد من الغولي اسمه. إنه يحاولوا بقدر الإمكان يجاو حتى إلى منظمات وإلى بعض إذا في السلطة الناس يتعاونوا معهم في الثقافة لأنه بكذا كان بلقينا معهم ونبدأ الثقافة توفى برضه. فمشكلتنا خسرنا كثير من التواجر قبل أن نعيد الحفاظ على بعض ما تبقى من هذه الأمور. لكن معليش يبقى الأمل طالما زي ما قالت خديجة وديانا باكتبانات عندنا على الأقل هذه الاكتبانات بتساعدنا نبحث عن بعض الوثائق ونسجلها نبرمجها. لاحظوا المكتبة الوطنية الأستاذ عبد الله بريب أنا اشتركت في صحة ومستقل كل وثائق الأرشيف الثقافي ما فيها مكتبة الصوت ضمت إليها مكتبة الطفل. الآن تصوري مدير المكتبة عبد العزيز بن بريك يشكري يقول لي مدرياتي 25,000 ريال. ايش 25,000 ريال؟
1: صحيح.
3: حق الكهرباء حق الماء حق مواصلات الموظفين يعني شبه موقفة إلى أن كسروا أبواب زجاجها وأيام الحرب عملوها سكن. كم واحد بيشكي أمور كثيرة قلنا عدن معروفة أنها في كلها عدن ثقافة وتاريخ وحضارة.
1: صحيح.
3: لكن أرجو لأن أخذت الوقت ضيق أنه عمر مكرم ومن معه من الجيل هذا المتبقي نقدر نقول الأولف حقان المتبقي أن يبعدوا عن أي منافذ جميلة في عدن من المثقفين للبقايا أو المناصر للثقافة يحاولوا مناشدة عبر الإعلام يحاولوا أيضا توثيق بعض الأمور بطريقة خاصة عبر الإلكترونيات مثل عدم القاضي وغيره. فهذه على الأقل بسمة أمل بأن نعيد بالأمل يبقى الأمل لنيأس كاملا. وختاما في طبعا مخرج ناصر تايز كنت أذكر بحاجة يعني عجبني أول ما شفت البرنامج مثلا عدم حتى في قال الفن كان عبد الرحمن حداد صديق عبد الرحمن حداد يذكر هو كان منزله قريب من بيت من عملي ويعرف عمر مكرم كان يغني أغنية صباح الخير من بدري أمانة شلي طير وقل له يا صباح الخير. حتى هذا الفنان المتواضع كان يزوره شوف فهم الثقافة كان يزور رئيس علي ناصر كان يزوره وزير الثقافة الراحلين في الجنوب علي بيديب وعبد الدكتور عبد الله الخامري وكثير كمان يشكركم لكن يبقى لكم الشكر على هذه المواضيع. شكرا لكم
0: وشكرا لك على مداخلتك الرائعة شكرا لك. ونبدأ الآن بالتعليقات من أم حمزة تقول صباح الخير لعدن وأهلها. برأيي عشان نحافظ على التراث من الضياع لابد أن نحافظ على كل ما هو موجود لدينا من صور وتسجيلات قديمة ونحفظها على النت. نسجل ذكريات لكبار الفنانين والكتاب والإعلاميين اللي عاشوا حقبة معينة من الزمن قبل ما تروح ذكرياتهم. نصور ونسجل كل الندوات والسهرات ونوثقة لتوصل لخارج وداخل عدن. تراثنا هو إرثنا وإرث أولادنا وأحفادنا وهو تاريخنا يجب المحافظة عليه وتوثيقه وحفظها للأجيال القادمة. وشكرا على تعليقك الرائع يا أم حمزة.
1: نعم وهنا موجود معنا تعليق من محمد بيقول من أجل أن تستعيد عدن هذه الذاكرة الثقافية ربما من خلال المبادرات الأهلية والجهود الثقافية لنحافظ على هذا الإرث الثقافي والتراث الفني والإعلامي. ولابد من أن تشمل هذه الجهود توثيق الصور والوثائق والتسجيلات القديمة.
0: أذكار العند تقول صباح الخير اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مقبولا ويسر لنا كل عسير واملأ قلوبنا باليقين والرضا بما قسمته لنا في هذا اليوم الطيب. يسعد صباحك يا أذكار.
1: نعم وأماني الحامي بتقول هناك من يرى الحياة مشرقة مضيئة فاتحة أبوابها وهناك من يراها كسفينة عابرة لا يعلم في أي شاطئ سوف يرسو به. صباح الخير أصبح على الجميع المشاركين من أماني الحامي. يسعد صباحك يا أماني. نعم ونروح الآن للبث المباشر ونشوف يا خديجة التعليقات اللي ربما قد تكون وصلتنا ونقرأها. متواجد معنا طبعا نجيب.
0: شكري تفضلي نجيب محمد الناعري.
1: نعم نجيب بيصبح علينا وبيقول صباح جديد. الصباح ليس سوى لحظة طويلة يسمح فيها القدر للعالم أن يبدأ من جديد دون أن يعد أحدا بأن البداية ستكون أسهل لكنها قد تكون مرضية أحيانا لأن بعض البدايات لا تأتي لتصلح ما انكسر. بل لتعلمنا كيف نعيش دون أن ننكسر من جديد. وربما كان أجمل ما في الصباح أنه يمنحنا فرصة أخرى لنختار الطريق، حتى وإن ظلت في قلوبنا خرائط الأمل، خرائط رسمناها بأيد مرتجفة ومسحناها بأيد أقوى. تعلمنا أن الطريق لا يقاس بطوله بل بمن تمشي معه وبمن تكمل وحدك الصباح. وأيضا الصباح يقول لك: أنسى الأمس بثقله وأترك الغد لرحمته، وعش اليوم بقلب لا ينتظر الكثير فيفاجأ بالقليل. قد لا تكون البداية وردية لكنها ستكون لك بخطاك، باختيارك، بعثراتك التي ستصبح فيها بعد حكمتك. فتنفس عميقا وأشكر كل من كان معك وأمشي على ما هو كائن وتفائل بما سيكون، لأن الصباح دائما منصف، يعطي الجميع 24 ساعة جديدة ليثبتوا لأنفسهم أنهم قادرون على النهوض حتى لو انكسروا ألف مرة. يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين، وصباحك أيضا يا نجيب.
0: شكري باجسير يقول: يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب. ودينا وخديجة وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا، ويسعد صباحك يا شكري باجسير.
1: وبكيل عبد العزيز بيقول: صباح الخير عليكم أيها الأحباب أيها الأكارم، طبتم وطاب صباحكم بكل خير وصحة وعافية، يسعد صباحك بالخير والحب يا رب.
0: وعماد البرش المريسي يقول: صباح الخيرات والمسرات. وأيضا يقول: تحياتي الأستاذ محمد فضل، وأكيد هو بيسمعك وبيوصل لك التحية كمان.
1: طبعا صباح جميل للجميع، وأنا بتمنى من الكل بأنه يقضي نهاره بشكل جميل يا رب، أنه نهارنا يكون نهار ممتاز. وأنا صراحة استفقدت اليوم أبو خالد حلصة، مش عوايده بأنه يغيب علينا من جميع التعليقات، فلذلك عسى المانع خير. طبعا مستمعينا ومتابعينا، إلى هنا وتنتهي حلقتنا اليوم في برنامج عذن هذا الصباح في نهاية الأسبوع، ونتمنى للجميع دائما وأبدا نهار سعيد، وبأنه بإذن الله تعالى بكرة نقضي يوم جميل بقرب العائلة وبقرب من نحب. وأكيد يا خديجة الختام بيكون مع ناصر.
0: أما نحن نلقاكم بمشيئة الله في السبت القادم، موضوعات جديدة من عدن هذا الصباح، حتى الملتقى لكم من أطيب المنى. إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك
7: كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

رئيس مجلس القيادة يطلق إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وتقويض اقتصاد الحرب. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد وقوفه إلى جانب المعلم ويشدد على أهمية انتظام العملية التعليمية. اللجنة العليا لمكافحة التهريب تستعرض عددا من المقترحات لتنفيذ مواجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي. ولي عهد البحرين يستقبل وزيرة الخارجية ويتسلم رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. أطلق فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية إجراءات شاملة لمكافحة التهريب بموجب قرارات مجلس القيادة وضمن عملية إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل الميليشيات الحوثية الإرهابية وتسليحها المدعومة من النظام الإيراني. وقال رئيس مجلس القيادة خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني رئيس اللجنة أن زمن التساهل مع التهريب انتهى، وأن الدولة ستتخذ الإجراءات كافة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص الوطني، وستضرب بحزم كل شبكة تهريب تستنزف مواردها أو تمول خصومها أو تهدد أمنها القومي، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تسمح بعد اليوم بوجود شبكات تهريب تعمل من أراضيها ومنافذها السيادية. ووجه رئيس مجلس القيادة بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات خلال المدة الماضية، بما في ذلك مديرو المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات وتغيير كل من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره، كما وجه بوقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، مشيرا إلى أنه لا إعفاءات خارج القانون ولا تخفيضات استثنائية ولا امتيازات لأشخاص أو شركات ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة، معدا أن إيرادات الدولة ملك للشعب. وأكد فخامة الرئيس ثقته بقدرة رئيس مجلس الوزراء والحكومة واللجنة العليا لمكافحة التهريب في القيام بهذه المهمة الوطنية بكل جدية وحزم، مطالبا اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالإسراع في إعداد وتفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة الميليشيات، وعلى وجه الخصوص المواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، مشيرا إلى أولوية حماية العملة والذهب والمعادن من الممارسات التي تستنزف موارد البلاد وتضر بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي وتفتح مسارات لتمويل أنشطة غير مشروعة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمشي وقوف السلطة المحلية إلى جانب المعلمين والتربويين وحرصها على معالجة القضايا والهموم التي تواجه الكوادر التعليمية، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة. وشدد المحافظ الخمبشي خلال لقائه قيادة نقابة معلمي وتربوي ساحل حضرموت على أهمية انتظام العملية التعليمية، مؤكدا قرب صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة كافة، وفي مقدمتهم المعلمون من الموظفين والمتعاقدين الذي أقره مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وناقش اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بالكوادر التعليمية وسير العملية التربوية والسبل الكفيلة بالحفاظ على استقرار العملية التعليمية في عموم مديريات المحافظة، حيث أكد المحافظ أهمية تغليب المصلحة العامة للطلاب والطالبات وتجاوز الخلافات وحلحلة الإشكاليات والقضايا العالقة عبر الحوار البناء والتنسيق المشترك، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بمستقبل الأجيال. إلى ذلك، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمبشي بمتابعة إجراءات صرف الموازنة التشغيلية لهيئة مستشفى سيئون العام من رئاسة مجلس الوزراء والعمل على سرعة استكمال صرف مستحقات منتسبي الهيئة
بما يسهم في تعزيز استقرار العمل الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. جاء ذلك خلال اطلاعه على أوضاع هيئة مستشفى سيئون العام، حيث استمع من رئيس الهيئة الدكتور عبد الله نجحان ونائبه الدكتور كرامة باجراد إلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل، إلى جانب استعراض جملة من الحلول والمقترحات الهادفة إلى تجاوز التحديات وتحسين مستوى الأداء والخدمات الصحية، مشددا على ضرورة معالجة الإشكالات المالية والإدارية بما يضمن انتظام العمل وحفظ حقوق الكوادر الطبية والصحية والإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق طارق صالح على الدور المهم لمصلحة خفر السواحل في حماية السواحل ومكافحة شبكات التهريب البحري على امتداد الشريط الساحلي للبلاد، بما يعزز الأمن البحري ويقطع الطريق أمام شبكات الجريمة المنظمة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي في المخا، الذي قدم إحاطة موجزة عن أوضاع المصلحة وفروعها. وشدد عضو مجلس القيادة صالح على ضرورة الوصول بالمصلحة إلى كامل جاهزيتها بما ينسجم مع جهود وإنجازات قوات خفر السواحل في تأمين المياه الإقليمية اليمنية والملاحة البحرية. استعرضت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اجتماعها العاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني عددا من الرؤى والمقترحات للقيام بمسؤولياتها في ضوء الموجهات التي أكد عليها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في أثناء ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة. وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لترجمة موجهات فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها إحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية وإغلاق المنافذ غير القانونية وتعزيز الرقابة على حركة السلع والبضائع وملاحقة شبكات التهريب ومساراتها ومنع أي أشكال للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لهذه الأنشطة. ونوهت اللجنة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحازمة بالتصدي لأي محاولة للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من هذه الأنشطة، مؤكدة المضي في تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة ومتابعة مستوى التنفيذ والمساءلة. عقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني اجتماعا افتراضيا مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن دوتي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابي.

يعتبره من تهديد للتجارة العالمية وأمن الطاقة وحرية البلاحة الدولية. من جانبه أكد وزير الدولة البريطاني حرص بلاده على مواصلة دعم الحكومة وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة في مسار الإصلاحات وبناء المؤسسات والاستعداد لتقديم الدعم وفق الأولويات الحكومية. استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، التي سلمته رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والبناء على ما تحقق من تعاون مشترك، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة البحرين والجمهورية اليمنية وحرص المملكة على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، مجددا موقف البحرين الثابت والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في اليمن. واستعرضت الوزيرة مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية وتهديداتها للبلاحة، مؤكدا أن أمن اليمن والخليج والبحر الأحمر منظومة مترابطة، مجددا إدانة الجمهورية اليمنية الاعتداءات الإيرانية الغير مبررة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة تضامن اليمن مع الدول الشقيقة ودعم الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. اطلع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلات الملتقى النسوي لرائدات الأعمال في حضرموت على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر رائدات حضرموت وأهدافه ومحاوره والمشاركات المتوقعة في مختلف المجالات. واستمع الوزير الأشول من رئيسة الملتقى النسوي لرائدات حضرموت فائزة باني وعدد من أعضاء الملتقى إلى شرح حول أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز دور المرأة في التنمية وريادة الأعمال وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية، وكذا تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودعم رائدات الأعمال والمشروعات النسائية وتوسيع فرص التعاون والتمويل مع المؤسسات الدولية والمانحين. وأكد الوزير الأشول دعم وزارة الصناعة والتجارة للجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتنمية قدرات المرأة الاقتصادية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في مسارات التنمية. ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس حسين العقربي في العاصمة المؤقتة عدن سير العمل والمشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إعداد تقارير فصلية عن النشاط والإنجاز والتحديات وتفعيل الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة والفروع وإعداد خطة عمل وموازنة تشغيلية للعام 2027 للميلاد لعرضهما في الاجتماع المقبل. وأكد الوزير العقربي أن استئناف نشاط مجلس الإدارة من عدن يمثل خطوة مهمة لدعم المؤسسة والنهوض بها، مشيرا إلى خبراتها التراكمية في تنفيذ وصيانة شبكة الطرق الوطنية ودورها كخط دفاع أول في أعمال الصيانة والتدخلات الطارئة وأداة تنفيذية رئيسة لخطط صندوق صيانة الطرق وبرامجه. ناقش وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم قباطي آلية تعزيز الرقابة والحد من عمليات التهريب والتهرب الجمركي وحماية موارد الدولة وحقوق المستهلك. وأكد المحافظ شيخ حرص السلطة المحلية على تعزيز التنسيق مع مصلحة الجمارك، مشددا على ضرورة العمل على تحسين الأداء الجمركي وتطويره وتقديم التسهيلات اللازمة للمصلحة بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة.
هذا وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى

أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يسهم في تطوير العمل الجمركي وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة. ناقش اجتماع عقد في محافظة المهرة برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة. وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على مستوى أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات درع الوطن والجهود التي تبذلها لحفظ السكينة العامة ومكافحة الجريمة وعمليات التهريب. وتطرق الاجتماع إلى مدى الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية وفي مقدمتها حظر إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وضبط المخالفين وتنفيذ الحملات الميدانية لضبط محال بيع الأسلحة ومراقبتها. كما شدد الاجتماع على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية والعمل بروح الفريق الواحد وتجاوز كافة التحديات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الأمن وسلامة المواطنين. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربع بمدينة سيئون الندوة الثقافية بالمعنونة بالصناعة في الشعر العامي الحضرمي التي ينظمها مكتب وزارة الثقافة بوادي وصحراء حضرموت بالشراكة مع ديوانية النخوة الثقافية وبحضور جمع من الأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي. وفي افتتاح الندوة شدد الوكيل بربع على الأهمية البالغة لإقامة الفعاليات والندوات الأدبية التي تسهم مباشرة في صون الموروث الثقافي الحضرمي وتوثيق التحولات والقضايا المجتمعية، مؤكدا أن الشعر يعد من أبرز الأدوات الجوهرية في التعبير عن هوية المجتمع وحفظ ذاكرته، مجددا دعم السلطة المحلية لكل المبادرات التي تثري الحراك الثقافي في وادي وصحراء حضرموت. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة حسن الجيلاني حفل تدشين توزيع 1000 حقيبة مدرسية للأيتام الذي نظمته مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية تحت شعار 1000 حقيبة 1000 فرحة بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأمهات الأيتام والطلاب. وفي كلمة له خلال الحفل أعرب الوكيل الجيلاني عن تمنياته الصادقة بنجاح هذه المبادرة الإنسانية مشيدا بما تجسده من قيم التكافل والتراحم التي عرف بها المجتمع الحضرمي، مؤكدا أن رعاية الأيتام ودعمهم في مسيرتهم التعليمية مسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، وأن توفير المستلزمات المدرسية يسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم وتشجيعهم على مواصلة التعليم والنجاح. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوي مع المديرين العامين للهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان وإرخبيل سقطرى المهندس سالم أحمد، بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتجديد الرقابة البيئية في المنافذ لحماية النظام البيئي الفريد في أرخبيل سقطرى. وناقش اللقاء الذي حضره عدد من المختصين والترتيبات الفنية والإدارية لإصدار تعاميم ملزمة للمنافذ كافة الجوية والبحرية والجهات المعنية بحضرموت تقضي بمنع نقل أو شحن أي كائنات حية أو بذور أو منتجات قد تشكل تهديدا بيئيا لأرخبيل سقطرى إلا عبر تراخيص وإجراءات بيئية مشددة وفق المعايير المعتمدة. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي مع المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبد الله الأحمدي، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التوعية والوقاية من مخاطر المخدرات بما يسهم في حماية الشباب وتعزيز أمن المجتمع. وناقش اللقاء آليات توحيد الجهود بين السلطة المحلية وإدارة مكافحة المخدرات وتوسيع نطاق البرامج والأنشطة التوعوية والإرشادية الموجهة للشباب إلى جانب دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من أثارها الصحية والاجتماعية والأمنية وتعزيز الشراكة والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمنية والمجتمعية ذات العلاقة بما يسهم في تنفيذ حملات توعوية نوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع ولا سيما الشباب والوصول بالرسائل الوقائية إلى المؤسسات التعليمية والشبابية والمجتمعية.
ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أوضاع صندوق النظافة والتحسين وسبل تطوير مستوى الأداء والارتقاء بخدمات الصندوق في مديريات الوادي والصحراء. واستعرض اللقاء بحضور المدير العام التنفيذي للصندوق مرعي الكثيري ومديرية العموم الشؤون القانونية فهمي العمري والمالية عوض العجيم والزراعة والري المهندس محمد بن شيخان وعدد من المختصين. استعرض عددا من الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتصلة بسير عمل الصندوق والإمكانات المتاحة وسبل الاستفادة منها بما يواكب الاحتياجات المتزايدة لأعمال النظافة والتحسين. ختام النشرة مشاهدة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يطلق إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وتقويض اقتصاد الحرب. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد وقوفه إلى جانب المعلم ويشدد على أهمية انتظام العمليات التعليمية. اللجنة العليا لمكافحة التهريب تستعرض عددا من المقترحات لتنفيذ موجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي. ولي عهد البحرين يستقبل وزيرة الخارجية ويتسلم رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. شكرا لكم على حسن المتابعة. في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: كنت ببقى عشماوي وقت في غرفة الإعدام فقط،
2: عايز أقصى المناظر والتخيلات اللي انت ممكن صعب كنت تنساها وقعدت فترة،
1: وهذه الشغلانة الوحيدة اللي محدش يقدر يجبر حد على شغلها.
2: صدفت في خلال الفترة دي حد جايين تنفذوا حكم الإعدام ليه توفى قبل تنفيذ حكم الإعدام. ليه اختاروا رجب عشماوي ان هو اللي يكون في الوظيفة دي؟ ايه مقاومتها؟
1: بالنسبة للوظيفة دي حضرتك، هي بيبقى لها مواصفات خاصة مش اي حد بيدخلها. نمرة واحد، لازم تكون انت راغبها من داخلك، مستريع ناحية الشغلانة دي، والناس متخيلة ان الشغلانة دي يعني، او عشماوي ده بمعنى اصح، كلمة عشماوي دي لقب انطلق على الشغلة دي، انما هي اسمها الحقيقي جلاد قطاع الحماية المجتمعية اللي هي كانت سابقا مصلحة السجون، اخد بال حضرتك؟ فانطلق عليه الاسم ده عشماوي. فبالنسبة لاختيار عشماوي، لما بيجي يحتاجوا مثلا حد كمساعد يكون عشماوي الكبير ده قرب يطلع معاش، زي ما انا طلعت معاش كده، كان احد الزملاء كذا واحد بيتدربوا ومعايا، بنطلق عليهم اسم مساعدين، فبيتعلموا. بتيجي بناء عن ايه حضرتك؟ طبعا بيجي عشماوي بيبص مثلا في المكان اللي هو شغال فيه، هل حد في المكان ده يتنسب له لقب عشماوي او يشتغل عشماوي، فهو بينقي الاجسام. لازم يكون قوي البنيان، قوي البنيان ده لازم يكون جسم، لان انت بتتعامل مع متهم انت واخده تموته، يعني انت واخده تنفذ عليه اعدام، يعني داخل المشنقه، فلازم تكون اقوى منه، فبالتالي لازم تكون قوي البنيان. بيتعمل لك، بيتترشح، كتب طلب، بيتقدم للسيد المساعد بتاع السجون، بيبعتك كومشن طبي، بتفحصك جسمانيا، وبعدين هي على فكرة في حاجة برضو، ان هي لازم تكون بكامل رغبتك، محدش بيجبرك عليها، وهي الشغلانة الوحيدة اللي محدش يقدر يجبر حد على شغلها، لان انت لازم تكون شغالة برغبتك انت، وجواك راغب الشغلانة دي على اساس ان انت تقدر تتحمل عواقبها وتقدر تتحمل الحاجات اللي بتقابلك. انت هتزهق روح
2: في تحقيق العدالة،
1: تزهق روح تحت مظلة العدالة، مش بتزهق روح بمزاجك، لا، انت ربنا سخرك ان انت تزهق روح فلان ده بتحقيق العدالة.
2: الشروط التانية غير البنيان القوي او الجسماني
1: دي سعادتك، بعد ما بيختبر كبنيان وقوة وفحص طبي، تاني حاجة حسن السير والسلوك ما بين زمايله قبل كل شيء، في عمله، جد في عمله، في المنطقة اللي هو قاعد وساكن فيها لازم يكون محبوب، فكل ده تحريات بتحصل وبينزلوا بيتحروا وبيشوفوا الكلام ده فعلا.
2: ده هياخدنا بقى الكواليس من أول زنزانة غرفة الإعدام حتى التنفيذ وطبلية الإعدام.
1: بالنسبة لمسجون الإعدام، مسجون الإعدام الليل بتاعه هو النهار، يبدأ النهار بتاعه من 6 المغرب ل6 صباحا، يعني التنفيذ بيبدأ 7 صباحا، فهو بيبقى في نفس اللحظة دي أو في الوقت ده، في الفكر ده، عايش في فكر فكر الشر، بيبقى إيه متخيل إنه هيتاخد أو هيتخطف في اللحظة دي، هيتخطف في اللحظة دي، فبالتالي عند ما بتيجي عليه الساعة 6 خلاص يقول لك أنا هنام كده، أنا هعيش النهاردة. اوعى تفكر لحظة وجود الإنسان اللي محكوم عليه بالإعدام داخل زنزانته دي بيبقى عايش كويس، لا، في الشر بتبقى هستيريا في دماغه، هياخدوني دلوقتي، لا هياخدوني بكرة، لا ده مش عارف ايه، لا ايه كده،
2: العلامات السوداء والحداد والحاجات دي كلها من بداية اليوم ده.
1: هو سعادتك لما بيكون في مكان أحد السجون بيبقى فيه تنفيذ حكم إعدام، بيبقى فيه راية سودة إدارة السجن بتفردها على مدخل السجن من بره، ده بيدل على ان في اعدام في السجن جوه. احنا الزي اللي بنلبسه اصلا اسود، ان ده بيبقى نوع زي نوع الحداد، والبريل اللي احنا بنلبسه برضو على راسنا بيبقى من غير نسر، ده برضو بيدل على الحداد يعني.
2: طب لو احنا دلوقتي صدفت في خلال الفترة دي حد جايين تنفذوا حكم الإعدام ليه توفى قبل تنفيذ حكم الإعدام؟
1: أنا بالنسبة ليا معايا من يوم ما اشتغلت في المكان ده أو في المجال دوك ما حصلتش. هو ممكن يتوفى طبيعي في غرفته، ممكن بمرض أو من غير مرض أو بتاعه، وممكن وحصلت يعني.
2: في حاجات درامية بساعات بتحصل الناس بتتخيل أنه ممكن تحصل في الحقيقة، إن حد الآخر لحظة بتنفيذ حكم الإعدام بجد يعني في القضية.
1: انت تقصد يعني بعد ما يوم التنفيذ وهم جايبينه لنا ان سر الاله هيطلع؟ لا انا بالنسبة لي ما حصلتش معي. هو ممكن يغمى عليه، ممكن يحصل له عملية اغماء، فبيبقى معنا طب شهري ومعنا الدكاترة بتوع المكان او بتوع السجن اللي احنا فيه بيعملوا معاه الاجراءات الطبية وبيفوقوه. يعني هذه بتبقى صدمة.
2: ما هو لازم يدوق الكاس ده هو يعيش قبل ما يموت، بعيدا انه هيلقى عقاب.
1: دي حاجة ربانية بقى، دي حاجة ربانية ربنا بيوري له من نفس الكاس. بس انت موت واحد ظلم.
2: يعني اللي اقدر اقوله كده عم رجب ان انت عايز تقول ان الناس اللي بتستعجل تنفيذ حكم الاعدام ممكن يكون الالم
1: انا أقوى. عشت حضرتك، انا عشت حضرتك اللحظة دي وانا سجان. وانا سجان كنت بقى في خدمة على مسجون الاعدام، وكنت اقف الشهر معاه، كنت اسمع منه كده يا ريت ارجع الدنيا يدوني بس افراج، وانا والله ماشي بالمصحف، والله ماشي بالجامع، انا غلطت انا. فبيتمنى ان هو يرجع الدنيا دي تاني عشان يكفر عن اللي فات، او معنى اصح ندم عن اللي فات، لانه اللحظه اللي ارتكب فيها الجريمه بتاعته كانت لحظه شيطانيه.
2: لو رجعنا بالتاريخ شوية لورا واتكلمت عن أول حالة أنت نفذت فيها حكم الإعدام،
1: تمام،
2: حسيت بيه؟ نمت في اليوم ده إيه اللي حسيته بعد ما نفذت أول حكم إعدام؟
1: أول حالة أنا نفذتها كرئيس أخبر حضرتك اللهم صل على النبي، أنا نفذت الحالة دي زي ما يكون يعني أكني واحد رايح كان موظف ومنقول من مكان لمكان. فأول حالة دي كانت بالنسبة لي فيها سنة رهبة، إن أنا كنت أول مرة أمسك اليد بتاع الطبلية أخدر حضرتك، فبتبقى فيها سنة رهبة. أما في تاني حالة تالت حالة بعد كده خلاص الموضوع بقى معتاد عادي يعني.
2: يعني أنت أول حالة دي متذكرة لما بتقع كده وتغمض بتفتكر أول حالة حصلت معاك دي، خوفها رهبتها طريقتها نمت عادي روحت؟
1: كانت رهبة لأنها كانت واحد وواحدة يعني ذكر وانثى، كانوا الاثنين قضية واحدة،
2: واحد واحدة واخدين حكم اعدام في قضية واحدة،
1: في قضية واحدة،
2: وده كان حظك في اول تنفيذ لحكم اعدام وترئيس.
1: ربنا عمل كده عشان يبقى بدايتي كده بدأ بالاثنين.
2: عايز اقصى المناظر والتخيلات اللي انت ممكن صعب كنت تنساها وقعدت فترة للحظات الاخيرة في حياة
1: المجرم. انا اقول لسعادتك حاجة وسوليت برضو، انا ما ينفعش احط حد في دماغي او افتكر حد. انا نفذت ألوفات، فافتكر مين ولا مين او حالة معينة عشان افتكرها؟ طبعا لا، مش هينفع ان انا افتكر حد، لان لو افتكرت حد داخلي هيتعب، نفسيتي هتتعب. فعشان كده بمسح. انا عشماوي، كنت ببقى عشماوي وقت في غرفة الاعدام فقط، عند ملبس الأفرول الأسمر وأدخل الغرفة أنا عشماوي. خلصت مأموريتي على أكمل وجه، بغسل إيديا وأغير هدومي وألبس لبس الملكي، وخرجت بره باب الغرفة خلاص انتهى بقى راجع بالطبيعي.
2: انت كنت متخيل صدى الجزء الاول من الحلقه يوصل للي وصلنا له ده بفضل من ربنا عز وجل؟
1: ده بفضل ربنا، لان احنا هدفنا سليم ونيتنا سليمه، وهدفنا ان احنا نحاول بقدر الامكان نكون سبب للشارع انه لعل وعسى قبل ما ارتكم الجريمه الواحد من دول يتعظ او يفتكر الكلام اللي احنا بنقوله. ولو افتكر الكلام اللي احنا بنقوله وافتكر المواقف اللي هيقفها مش هتلاقي جريمه.
2: في بعض المسجونين اثناء وجوده في الزنزانه ولبس البدله الحمراء حصل شيء في اجراءات القضيه في النقط وقلع البدله الحمراء وخد عقوبه تاني؟
1: حصل، بتحصل كتير، بينزل لمؤبد.
2: بتحصل ايه؟
1: اه
2: دي اللي بنتكلم فيها بقى، او لما كانوا بيتكلموا بيقول لك ان مظلوم او بريء رغم انه جهد تنفيذ ما اكتر، لان هو استوفى كل تحياته، ان لو في حاجه معينه قبل اجراءات التنفيذ دي في اوراق القضيه طرقت او جديده او ايا من كان ممكن عادي يرجع تاني ما يتنفذش في حكم الاعدام.
1: هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان لو اي حاجه يعني ظهرت له في القضيه جديده ممكن ينزل من الاعدام لتحقيق ويتعاد اجراءات التحقيق تاني، وبعد كده ممكن بعد اجراءات التحقيق ممكن يتامن عليه بالاعدام او بالمؤبد.
2: الوقت لما انت النهارده بتنفذ حكم الاعدام وبيدخل على الطبليه وخلاص اتعلق بقى معلق ومشنوق،
1: زي ما بقول لحضرتك هو ممكن ياخد وقت دقيقتين ثلاثة أربعة على مرة بتطلع هو متعلق كده في الحبل.
2: أو المتابع العربي بصفة عامة ذكي وبيقرأ كواليس كتير، لكن في البعض بيعلق. يعني أنا ممكن حد يعلق على عادتي ما يعرفش أن أنا راجل مصاب عند الغضروف، فدي القعدة اللي برتاح فيها. فيعني خلينا دايما الهدفنا اللي بنتكلم فيه ان احنا بنقول رساله، بنقول توعيه، بنقول عبره، بنعمل ردع لبعض الجرائم، بنقول صعوبه تنفيذ الجريمه، بنقول قوه تنفيذ الجريمه، تخيل نفسك معلق، تخيل حاجات كتير، عشان في الاخر انت ما بتعملش حاجه سهله، انت بتقتل، انت بتعمل حاجه
1: مليش فيها ذكر ودور اتنطط 5 دقايق، هو هيتنطط 5 دقايق وبعد ال5 دقايق هندم بقيت عمر.
2: عمي رجب عشوائي وشرفتني ونورتني، انت خد بتقدم رساله وعمل هو جزء من تحقيق العداله والردع العام.
1: الحمد
2: لله. وانا سعيد جدا ان انت لبيت الدعوه وسعيد ان انت كنت موجود معايا، وان شاء الله ناخد الاجر اولا ويكون سبب ان نقول للناس خلوا بالكم وانتبهوا، احنا في بلد قانون والقانون يطبق على الجميع.
1: ان شاء الله يا باشا، فرصه سعيده.
2: شكرا جدا ليك يا استاذ.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم إلى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، والبداية محليا. تواصل فرق الصناعة والتجارة في التواهي حملاتها الرقابية لضبط الأسعار والتأكد من إشهارها مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وفي حضرموت بحثت إدارة مكافحة المخدرات تعزيز التعاون في التوعية بمخاطر المخدرات خاصة بين الشباب ورفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال. عربيا وعالميا، أكدت المرجعية الدينية في البصرة دعم حصر السلاح بيد الدولة، فيما تستعد الحكومة العراقية لبدء تنفيذ العملية تدريجيا في سبتمبر المقبل. وتبحث ألمانيا تعزيز التعاون الدفاعي مع بريطانيا وفرنسا في ظل مخاوف من تراجع الالتزام الأمني الأمريكي تجاه أوروبا. اقتصاديا، تجاوز الدين الحكومي الأوكراني 211 مليار دولار وسط اعتماد كييف على التمويل الخارجي. وسجلت إنفينديا إيرادات قياسية بلغت 96 مليار و200 مليون دولار بزيادة 106% خلال عام. رياضيا، يواصل المنتخب الوطني تدريباته في عدن استعدادا لخليج 27 في جدة بمشاركة 23 لاعبا. وقاد مبابي ريال مدريد للفوز على سويسدا بأربعة أهداف لهدف مسجلا 3 أهداف. انتهى موجز الأخبار. للمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: وخلق لقيامك قبل أن يخلقك، اللي هو المنهج الإلهي اللي في كتاب مكنون. ولذلك إذا نظرنا إلى سورة الرحمن حينما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إذن فمسألة تعليم القرآن قبل، كما يصنع الصانع من البشر ولله المثل الأعلى، قبل ما يصنع الصنع يحدد الغاية منها. فلم يصنع تلفزيون وبعدين قال لي شوفوا لي ينفع فيه دي، لا، أول ما عملوا عمل عنده. طب وسابني أستعمله على كيفي؟ لا، عمل لي كتالوج قال افعل كذا ولا تفعل كذا، كذلك أنا صنعت الله. يوم يعمل لي إيه الغاية؟ ما خلقت الجن إلا ليعبدون، أدي واحدة. وبعدين المنهج افعل ولا تفعل، فإن كان الإنسان ينفذ منهج الله تفعل ولا تفعل كما يريده الحق، يؤدي الإنسان مهمته على أكمل وجه.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: فإذا وجد الإنسان في نفسه زرجنة نفس فليعلم أنه خالف تعليما من تعاليم الله، فليرد نفسه إلى مطلوب الله تنتهي الإيه؟ تنتهي المسائل كلها. عالم الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ليلة القدر يقول أنزلناه، وبعدين إيه؟ تنزلوا الملائكة، ففي أنزلنا وفيه نزل وفيه تنزل. أنزلنا دي الفعل المتعدي، أعني ليباشر مهمته في الوجود من اللوح المحفوظ، نوديه بقى القرب الأرض للسماء الدنيا، وبعد ذلك تأتي الأحداث فتنزل النجوم على حسب هذه الإيه؟ على حسب هذه الأحداث. ولذلك العرب لما قالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة نقول لهم أنتوا أغبياء البعدة، لأن ده القرآن حينتظر منكم أسئلة يجيب عليها، فكيف يأتي بها في الأول؟ ده يسيبها كده لما تسألهم يوم إيه؟ نجاوبكم. يبقى لازم تنزل نجوم. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما طلب منا أن نحيي هذه الليلة نحييها بأي شيء؟ نحييها برضو بمنهج الله، نكرم الزمن الذي نزل فيه القرآن، وتكريم الزمن الذي نزل فيه القرآن لا ينضبط بليلة.

0: للأواخر. الله، طب ايه في الشفع ولا في الوتر؟ فانا قلت للدكتور محمد عبده فاهم فاي المستشرق بتاع، قل له لو انت بتفهم القرآن بلغة القرآن ما كنتش تعترض هذا الاعتراض، لان ما دام قال العشر الاواخر، العشر الاواخر هو الشهر كام؟ لو كان الشهر 30 دائما كنا يبقى فيه كلام، تقول ايه الشفع وايه الوتر، انما ده الشهر مرة يبقى 29 ومرة يبقى 30، فما دام قال تمسوها في العشر الاواخر، هاب ان الشهر هيبقى 30 يبقى العشر الاواخر تبتدئ من امتى؟ من ليلة 21 مش كده؟ طب هاب ان هو هيبقى 29 ويبقى العشر الاواخر ايه؟ يبقى مش تبتدئ من ليلة 20، يبقى في 20 22، تبقى الشفع هي عين الوتر بس بتختلف باختلاف الايه؟ الزمن 30 هي هي
1: يصلح عليها العشر
0: هي نعم، يبقى العشر ايه؟ العشر الاواخر في الشفع هي بعينها العشر الاواخر في الوتر، هي نفسها، يبقى ما فيش تعارض في الايه؟ تعارض في الحديث. نيجي حته ثانيه برضو اوقفنا بنقف عندها كتير، وهي اذا كان الحق سبحانه وتعالى عمل التجليات في ليله القدر واللي تصادفه عباده ويعمل مش عارف ربنا يديله، ما ذنب الذين لهم اعذارهم فلم يصوموا ولم يقوموا؟ اكثر فيها حاجه المراه التي عليها عادتها، ما ذنبها هي في ان لا تصادف ليله القدر؟ نقول لو قرانا القران بامعان لوجدنا ربنا عمل لها احتياط، لان هو بيقول من شهد منكم الشهر فليصوم، وبعدين قال ومن كان ومن كان ومن كان فعدة اي رمضانه عدة من ايام اخر، يعني يوم ما تيجي تقضي تبقى هي رمضان، فلما تيجي تقضي ليلة القدر يبقى تجيلها ليلة قدر. يبقى اذا ليلة القدر كما قال بعض العلماء لا تنتهي كل ليلة فيها ليلة القدر، لأن الناس مختلفين، ده يفطر فيه ده والنهار ده، فيبقى فيه ليلة قدر لكل إيه؟ لكل إنسان، ويبقى زمنها ساعة ما تقضي أنت. إذا كان الإنسان لما يكون نائم ويستيقظ يبقى وقته حين يستيقظ، لو استيقظ الضحى يبقى بيصلي حاضر الفجر،
1: تكليف مرفوع عنه
0: نعم. فأنا بعذر منك يا الله أنت اللي رفعتها عني، يبقى انا ذنبي ايه؟ انني ما اخدش هديه ليله القدر دي. يقولوا لا، فعدتهم من ايام اخرى، اي فرمضانه عده من ايام اخرى. ولذلك الذين يحتالون على طبيعه الاشياء ويروحوا للدكاتره عشان يديهم حقن عشان تاخر العاده، نقول لا، انت لما تصومي ما يبقاش رمضانك، لان رمضانك ايام ما تقضيه بعد ما تمر من هذه الايه؟ من هذه المساله. الحق سبحانه وتعالى جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، هذه المواسم يستيقظ فيها الإنسان وإن كانت قد أصابته غفلة، هذه المواسم حين توجد وبعد ذلك نرى إقبال الناس على شيء يوم يخليني أتنبأ إن كنت غافل، يحلو لي إنني أبتدي أعمل. ولذلك المشرفون على أنفسهم هم الذين يفيد منهم الإسلام، اللي أسرف على نفسه قبل كده يقول لك يلا اعمل الشيء الفلان عشان ربنا يغفر لك، ابني مسجد، ادي مش عارف ايه، اطعم مساكين، اعمل ما، لأن في معصية عمالة تلب. فإياكم أن يظن أحد أن الإنسان قد يحتال على الله فيأتي بشيء محرم أكنه ياخده من ربنا كده، يقولوا لا، إن عملت شيء محرم أنا هطفعك الدم عشان تعمل شيء حلال، وخليك طول عمرك تعطي المعصية تلهب ظهرك وتعمل الطيب علشان إيه؟ ولذلك ينصر الله هذا الدين بالرجل الإيه؟ بالرجل الفاجر. أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نستقبل ليلة القدر بما يحب خالق ليلة القدر، وبما يحب من أنزل القرآن في ليلة القدر. بقي شيء آخر أحب أن ألفت إليه، العلماء اختلفوا، ليلة القدر دي اللي بتقدر فيها الأمور هي نصف شعبان ولا ليلة نزول القرآن؟ في سورة بيقول لك إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه
1: في ليلة مباركة
0: إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم، فقالوا ده دي ليلة إيه؟ ليلة نصف شعبان. نقول له

0: الحق سبحانه وتعالى يعني بعلمه الأزلي يعلم اننا هنقف، انما ما بيسنبناش نقف، لازم يدينا لمحات في طي الاشارات علشان اهل الذكر كده يقعدوا يبصوا لها كده ويعتبروا ويطلعوا لنا. طيب اسمع، حاميم والكتاب المبين. حاميم دي من الفاظ القرآن التي استأثر الله بعلمها، غيب ولكن غيب يحرسه مشهد، لان اللي فيها حاميم فيها كتاب مبين ظاهر واضح وفيه كل الاحكام. يبقى القرآن هيبقى حاجتين اتنين، غيب زي الحروف المقطعة وواضح كتاب مبين ظاهر وواضح، الاثنين قرآن. يبقى حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن المشتمل على إيه؟ على الاثنين دول، حاميم الغيبية والكتاب الإيه؟ المشهدية والكتاب المبين. ده نازل وده إيه؟ وده نازل. طيب فيها يفرق كل عامل حكيم. عادة نقول الفرق بين شيئين في الدين دائما نعرفه أنه فرق بين حق وباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني شيء يفصل بين الحق والباطل، يبقى ليهم كده وضع. لكن هنا يقول يفرق كل أمر حكيم، الفرق مش من باطل وحق، ده الفرق هنا بين أمرين حكيمين، يفرق كل أمر. الله، طب ازاي يفرق بين أمر؟ أم قال لك لأن كل شيء حكيم قد يكون له زمن ويجي ثاني له برضه زمن، فهو يفصل الزمن ده عن الزمن ده. مثلا كان قبل ليلة نصف شعبان ربنا سبحانه وتعالى موجهنا لإيه؟ لبيت المقدس.
1: نعم.
0: وبعد كده وجهنا إلى إيه؟
1: الكعبة المشرفة.
0: يبقوا الاثنين حكيم، يعني كنا حكيم في الأولى.
1: نعم.
0: يبقى إذن هنا يفرق بين حكيمين، مش بين حق وباطل، لا بين حكيمين، بس ده له زمن وانتهى وده له زمن وإيه ويبتدي. ولذلك تجد الرمزية الدقيقة في هذه أن الحق سبحانه وتعالى لم يجعل تحويل القبلة في أول فرض، يعني صلاة كده وبعدين نقول العصر هنصميه بقى كده، صلينا الظهر على بيت المقدس يلا صلوا الايه العصر على المقدس. قال لك لا، ده جعلوا فرض واحد ويقسموا كده الاثنين، ركعتين عند بيت المقدس، على ان على انهم الاثنين كمال واحد وحكمة واحدة يفصلها في وقت واحد، مش دي لها وقت ودي ايه ودي لها وقت، وبذلك بعد ذلك ينحل الايه ينحل الاشكال. والاشكال بينشا، الناس اللي بيعملوا اشكالات في مثل هذه المسائل ناس عايزين يبرروا سوء نيتهم بالنسبه للاسلام، انما لو ان هم قعدوا كده. ولذلك الحق يقول قل انما اعظكم بواحده، ما تاخدوش اسلام الجماهير ولا حكم الجماهير، لأن حكم الجماهير بيتداري فيه الباطل مع الحق، مظاهرة ماشي، واحد يهتف بسقوط اللي مش عارف ايه، ما نعرفش مين هو، اهو متداري في الايه متداري في في الجمهرة دي، نقوم نقول له لا، حق سبحانه وتعالى يعلم طبقة كل صوت ويرد الصوت إلى صاحبه. ولذلك دي اللي خلانا نفهم برضو بتوع بروكسل قعدوا يقولوا ايه يعلموا الايه الجهرة من القول ويعلموا ما تكتمون. الراجل بيسأل هذا السؤال، طب الجهر ما كلنا نعرفه، طب يعلموا الجهرة، يقول يعلموا ما نكتب، انما الجهر ده ما احنا نعرفه. قال لك لا، هو قال يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما تكتم، بيتكلم عن محدث واحد، لا ده بيتكلم عن العموم، ما تكتمون تجهرون. قال لك ليه؟ عشان الباطل قد يدرى في الحق، نقوم نقول له يا أهل الباطل ربنا هياخد صوتك ويعرف هو المين، يبقى معرفته بما نجهر فوق معرفته بما نكتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد ولاة أمورنا بالسداد والرشاد والتوفيق ليأخذوا بيدنا إلى منهج الله لنستريح من متاعب هذه الحياة، والله الموفق والمعين. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية.
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية. وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى.
1: آمين.
0: وآتهم تقواه.
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه.
1: آمين.
0: وقفة تجبر عجزنا عن دفاع عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام.
1: آمين.
0: والله هو المرجو في كل شيء.
1: آمين.
0: وعلى الله فليتوكل المتوكل.
2: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب؟ جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: قلب هذا وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر ولا غصن رطيب، وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت.

0: من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعين.
3: كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكرحها مسكت يدي وبكت كإعصاري. هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما، لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي

0: يتبعون منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

أهلا ومرحبا بكم إلى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، والبداية محليا. تواصل فرق الصناعة والتجارة في التواهي حملاتها الرقابية لضبط الأسعار والتأكد من إشهارها مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وفي حضرموت بحثت إدارة مكافحة المخدرات تعزيز التعاون في التوعية بمخاطر المخدرات خاصة بين الشباب ورفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال. عربيا وعالميا، أكدت المرجعية الدينية في البصرة دعم حصر السلاح بيد الدولة، فيما تستعد الحكومة العراقية لبدء تنفيذ العملية تدريجيا في سبتمبر المقبل. وتبحث ألمانيا تعزيز التعاون الدفاعي مع بريطانيا وفرنسا في ظل مخاوف من تراجع الالتزام الأمني الأمريكي تجاه أوروبا. اقتصاديا، تجاوز الدين الحكومي الأوكراني 211 مليار دولار وسط اعتماد كييف على التمويل الخارجي. وسجلت إنفينديا إيرادات قياسية بلغت 96 مليار و200 مليون دولار بزيادة 106% خلال عام. رياضيا، يواصل المنتخب الوطني تدريباته في عدن استعدادا لخليج 27 في جدة بمشاركة 23 لاعبا. وقاد مبابي ريال مدريد للفوز على سويسدا 4 أهداف لهدف، مسجلا 3 أهداف. انتهى موجز الأخبار. للمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: حمل هاجر وابنها إسماعيل ومضى بهما يسير حتى وصل إلى مكة، وكانت مكة في ذلك الحين جبال ووديان، ليس فيها داع ولا مجيب أبد، ما فيها معلم لأحد ولا فيها بر، صحراء. فأوحى الله تعالى لإبراهيم أن خذ زوجتك وابنك وضعهما في هذا الوادي المبارك، لا ماء ولا طعام ولا أنيس ولا جليس، جاء بهما ووضعهما. وولده إسماعيل هو غالي على قلبه، يعني واحد بعدما كبر في السن يرزق بأولاد، متعلق به، جاء وضعه. والقصة مشهورة، لما وضعهما قالت أين تضعنا، فسكت، قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا، ومضى إبراهيم بيرجع لفلسطين. لكنه وقف خلف ثنية من الثنايا ورفع يديه ودعا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم. طيب ما هو إبراهيم اللي بنى الكعبة، كيف يقول عند بيتك المحرم؟ الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم تهدمت، لأنها بناء عادي، بناء بشر، بناء ملائكة، بناء مخلوقات يعني، ثم بناها آدم، ثم تهدمت، فبناها بعض أبناء آدم وتهدمت، حتى أمر الله تعالى إبراهيم أن يبنيها. ولذلك يقول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد، معناها أن القواعد موجودة. إبراهيم جاء وحفر.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وبنى عليها الجدران مع ابنه إسماعيل كما سيأتي. فقال عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكو، وجعل يدعو الله تعالى. مضى إبراهيم وصل إلى فلسطين وهو لا يدري عن خبر زوجه وابنه، إيش اللي حصل ما يدري. طبعا القصة معروفة في أن جبريل جاء وسعتي بين الصفا والمروة، ثم جاء جبريل فركض في الأرض بجناحه، ضرب الأرض بجناحه وانفجر زمزم. ثم هذا اللي حصل وإبراهيم ما يدري عنه، ما يدري هم أحياء أموات إلا أن يكون جاءه وحي. انفجر زمزم وشربت هي وشرب ولدها. وكان زمزم لما انفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم ركضة جبريل. لما انفجر زمزم صارت من شدة فرحها بالماء، لأن الولد بيموت من العطش والجوع وهي بتموت، صارت تجمع الماء بالتراب، تجمع التراب حول الماء، تعمل له حوض حتى تستطيع أنها تحمل منه وتضع في القربة اللي معها. فهي كانت تقول زم زم زم، يعني اجتمع اجتمع، مثل ما يقول الناس أحيانا زم ثوبك، يعني اجمع ثوبك. فهي تقول زم زم فسمي زمزم. في ذلك الحين هاجر المصرية وهي جالسة، كان في قبيلة جاية من اليمن اسمهم جرهم، جاية من اليمن ويطوفون يبحثون عن مكان في جزيرة العرب يأون إليه. فرأوا الطيور تحوم فعلموا أنها لا تحوم إلا على ماء، فجاءوا إلا هالمرأة عندها الماء. وأهل اليمن ناس أهل إيمان وعدل، فما قال والله هذه امرأة ولدها اقتلهم وخذ الماء، لا، قالوا نستأذن منك، هذا الماء تبعك؟ قالت نعم هذا حقي أنا ولدي. قالوا طيب تأذنين لنسكن؟ قالت بأجرة، تأخذوا من الماء بأجرة.

فصارت هاجر تبيع عليهم الماء، وبنت لنفسها بيتا ولولدها، المصريون شاطرين من زمان ما شاء الله، وصارت تبيع الماء وتأخذ المال وتبني. إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وصار الناس يأوون إلى هذا المكان، وصاحبة البئر هاجر. في يوم من الأيام وإبراهيم مع زوجة سارة، يقول الله جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. دخل عليه ثلاثة ملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا في صورة رجال شباب. وإبراهيم عليه السلام كان كريما، فجاءت رسلنا الثلاثة: سلام عليكم، عليكم السلام، قالوا سلاما، قال سلام، يا مرحبا، تفضلوا. وجاءوا وجلسوا. دخل إلى أهله، إلى زوجة سارة، وأخذ عجل، ما شاورهم، ما قال والله تغدون عندي ولا تعشون ولا الله يحييكم ولا لزوم، على طول أخذ العجل بسم الله والله أكبر وشوى العجل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يا مرحبا، وحط ركل، ما سألهم من أنتم ولا شيء، من شدة الكرم، هم ملائكة ما يأكلون. فوقفوا كذا ينظرون للأكل، يريدهم يأكلون. قال الله: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمد إلى الطعام، نكرهم، أنكر في نفسه، قال ماذا يريدون، وأوجس منهم خيفة. مثل لو أنت مثلا واحد طرق الباب، أو مثلا ثلاثة طرقوا الباب، فتحت الباب، قالوا السلام عليكم، قلت عليكم السلام، يا مرحبا، تفضلوا، مباشرة تفضلوا ودخلوا، أنت ما هو بقصدك تفضلوا، يعني مجاملة، لكنهم دخلوا، دخلوا المجلس، ودخلت أنت على أهلك، قلت أعطونا قهوة وشاي، قالوا من عندك، قلت والله ما أعرفهم، لكن أعطونا القهوة. جيت وحطيت التمر عند هذا وعند هذا، وصبيت فنجال، تفضل. فأخذ ينظر إليك ولا مد يده للفنجال، تقهوة تفضل، فما مد يده. أعطيت الثاني، ما مد يده. أعطيت الثالث، ما مد يده. قربت التمر، ما مدوا أيديهم. أليس سيقع في قلبك فزع؟ تقول هؤلاء أهلي ما هذا، أنا تورطت لما دخلتهم عندي، هل لا تقهوة ولا كلا تمر، ماذا سيفعلون بي وبأهلي، ماذا يريدون؟ فما بالك برجل ليس عنده إلا هو وزوجته، وليس يسكن في مدينة حوله جيران وممكن يساعدونه لو وقع شيء، وجاء بذبيحة وحطها، وإذا به يشير لهم وهم أيديهم لا تصل إليه. قال الله: نكرهم وأوجس منهم خيفة. لكنهم ما طولوا عليه الوجل، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، احنا أصلا جايين نسلم عليك، ولا طريقنا القوم لوط ابن أخيك، لأن إبراهيم هو عم لوط عليهم السلام. قال الله: وامرأته قائمة فضحكت، يعني لما امرأته قائمة يعني قريبة عند الباب، لأن ما في خدم ولا عيال يخدمون، فهي ضيوف عند زوجها، واقفة عند الباب، ممكن يقول عطونا لبن، عطونا ماء مثلا، فتصير قريبة يعني. وأيضا هي ما عندها في البيت أحد، فتجي تتونس في ضيوف، تسمع سواليفهم وتسمع كلامهم وكذا، فهي قائمة. فلما سمعت أنهم سوف يذهبون بالعقل، أنهم ليسوا ناس سوف يؤذون زوجها، أنهم ملائكة، فرحت، من شدة الفرح ضحكت. قال الله: فبشرناها بإسحاق، قالوا ابشري ترات بتحملي، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز، يا ويلي أحمل وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا عجوزه شايب، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، هذا أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع إيش سبب الروع؟ أنهم ما أكلوا، خاف منهم لا يفعلون بالشيء،
ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. البشرى بإيش؟ بإسحاق، بالولد. من شدة رحمته قال الله: يجادلنا في قوم لوط. يقول ابن كثير: قام الثلاثة بيذهبون، فجعل إبراهيم يمسك جبريل ويؤخره ويقول: ألا تستأني بهم؟ ألا تؤخر عذابهم؟ ألا؟ مع أن قوم لوط فعلوا من الجرائم ما لم تفعله أمة، كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، أكرمكم الله، يجتمعون يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض، وكذبوا نبيهم لوطا وجرائم، ومع ذلك إبراهيم يقول: لو أخرتهم يجادلنا في قوم لوط. قال الله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. شوف كيف وصف الله جل وعلا ذلك. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى ذكر قصة إسحاق: حملت سارة بإسحاق وولدت، خلاص اللي في نفسها راح الآن، لو تجي هاجر وتسكن معي ما عاد في مشكلة، تساوت الرؤوس، أنا عندي ولد وهي عندها ولد. فاستأذن إبراهيم ربه في أن يذهب يرى ولده، فأذن الله تعالى له أن يذهب ليرى ولده. ذهب حتى وصل إلى فلسطين، ودخل على امرأته وإذا بها ما رأته من سنوات، قيل 4 سنوات و5 سنوات اللي وقع فيها قصة الذبح. فرحت به كما تفرح المرأة بزوجها، وهو ضم ولده وقبله وشمه ونام عندهم تلك الليلة. فلما أصبح قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيش رأيك يا ولدي؟ يكلم له طفل أبوه 5 أو 4 سنوات. ورؤيا الأنبياء حق، وحي، يعني افعل. ولا يعني هذا يا جماعة أن الواحد منا لما يرى مثل ذلك يفعله. لو رأيت أنك تضرب فلان، أنك تأخذ مال فلان، أنك تقتل فلان، أنك تذبح فلان، تذبح ولدك، هذه وساوس الشيطان. نحن نتكلم عن أنبياء. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذ ولده معه، وأمه ما تدري وينك مودي الولد، لكن فرحانة أبوك جاء، وخرج به وأضجعه. قال الله: فلما أسلم استسلم وتله للجبين. قال: وضعه على وجهه حتى لا ترى عين إبراهيم عين ولده فيرق له، فوضعه على وجهه ما يشوف إلا قفاه. فلما أسلم وتله للجبين بيذبح، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص اللي نريده من امتحانك أن حب الله قد ملأ قلبك، حتى أن أغلى الناس عندك بتذبحه إذا الله أمرك تحقق، خلاص هذاك بتذبحه الآن، قد صدقت الرؤيا. ثم قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إلى آخره. قيل إن إسحاق ولد بعد قصة الذبح، لقول الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وقيل لا، بل كان مولودا من قبل، لكن البشرى بأن إسحاق سيصبح نبيا جاءت بعد قصة الذبح، يعني أن الله أكرمه بعد الذبح بأنه جعل ذريته أنبياء، وفيها قولان لأهل العلم. الشاهد انتهى إبراهيم من هذا وذبح الكبش، ورجع إبراهيم إلى ورجع الغلام إلى أمه، ورجع إبراهيم لزوجته الأولى سارة، فأمره الله تعالى بأن يبني البيت. خرج وجاء إلى فلسطين، وإذا إبراهيم وإذا إسماعيل قد صار شابا، وإذا هو يبري نبلا له في ظل الكعبة،
ويبري نبلا له في موضع في مكة، إلى الآن ما بنيت الكعبة، يبري نبلا له، يصنع يعني يصنع النبل. فجاء وقال: يا بني، إن الله أمرني أن أبني هنا بيته العظيم. فقال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. بنيت الكعبة. وقال الله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وصار الناس فعلا يأتون للحج. رجع إبراهيم مرة ثانية إلى زوجته سارة، هو طبعا يدعو إلى الله في هالحال ويدعو الناس إلى الإسلام، ما هو جالس بس بين الزوجة هذه الأولى والثانية. ثم أراد إبراهيم أن يطمئن على ولده إسماعيل بعدما كبر، فجاء إبراهيم إلى إسماعيل

قراءه او عمله، خرج يبتغي لنا في الدوام، طالع ما هو جالس في البيت عندي، طالع يصيد ولا يبيع ويشتري ولا، خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ هي ما تدري ان هذا ابراهيم ابو زوجها. كيف عيشكم؟ قالت بئس العيش. قال ما طعامكم؟ قالت بئس الطعام، الخبز والماء. وكل ما سألها شيء طلعت فضائح البيت. رأى إبراهيم إن هذه الزوجة ما تصلح لولدي، إيش هذه تفضح بك الحين ما تعرفيني وعطيتيني قصة حياتكم. سكت إبراهيم وقال إذا رجع زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبة دارك. هذا رمز شفرة. مضى إبراهيم رجع، جاء إسماعيل للبيت بعد يوم يومين أو كذا، يسولف مع زوجته من جاءكم من؟ قالت والله جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. قال هذا أبي جاء. قالت نعم. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وأقول غير عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق. في أمان الله. جمعت عفشها وراحت. مر إبراهيم بعد وقت وإذا به يمر على بيت ولده إسماعيل، وطرق الباب أيضا وسأل عنه، فقالت المرأة خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ الزوجة الجديدة. قالت خير عيش. قال ما طعامكم؟ قالت خير الطعام، اللحم والماء. ما وجعلت تذكر أطيب الطعام. يعني الواحد منا اليوم ربما أنت خلال الشهر يومين ثلاثة بتاكل لحم، يومين أخرى بتاكل دجاج، يومين ثلاثة يمكن ما في لا لحم ولا دجاج. فلما يجي واحد يسأل زوجتك ما طعامكم، ستختار من الشهر كله أطيب شيء وتقول اللحم مثلا. هي المرأة الأولى اختارت أردأ شيء، المرأة الثانية نفس الأكل لكن اختارت أطيب شيء. قالت أطيب الطعام، الخبز، اللحم والماء. ما هو بكل يوم يجدون لحم، لكن اختارت اللحم مرة ولا مرتين ذاقوه. أعجب هالمرأة. ثم قالت له انزل حتى يأتي زوجي. كريمة، تقول انزل حتى يأتي زوجي ويكرمك بعد. أعجب إبراهيم، عاد إبراهيم يحب الكرم. أعجب. قال إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له ثبت عتبة دارك، ثبت عتبة دارك. تمسك بهالمرأة. وفعلا رجع إسماعيل. ما خبركم؟ وش الأخبار؟ قالت والله جاء رجل من صفته كذا وكذا. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، سألني عن طعامنا ثم قال لي أقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك، يعني مدحك وأوصاني بإمساكك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الصالحين في جنته. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأنبيائه في جنته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسير على خطاهم ويهتدي بهديهم ويسن بسنتهم. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا نتحدث عنهم أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأهلنا المسلمين في كل مكان. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده، ومن حارب الإسلام وأهله فحاربه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع شملنا في ديارنا، اللهم اجمع شملنا مع ولاة أمرنا على الخير والهدى. اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى. اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى. اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى. اللهم اجمع كلمتهم
وأصلح ذات بينهم، وولي عليهم خيارهم يا رب العالمين.

0: العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي، فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي. مخيبا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟
3: ولا

안녕하세요.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: إن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شيء فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، ما بيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزم علشان فرقاك

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

إن كنت للحب طامع راجع حسابك حبيبي

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

من ألف ليلة تفضل فضيلة يا صاحب الموتر تن القرن يا غير.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

0: 8999959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عطن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.